النار. إلى ذلك، أعلنت المقاومة في لبنان استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ وقذائف المدفعية، فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الحدودية. وفي الوقت نفسه أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل هجماته في مختلف المناطق اللبنانية، فيما أدانت قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوبه. ومن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على أهداف عسكرية في جنوب إيران، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق نووي مع طهران ينص بوضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. استهدفت طائرة مسيرة محطة زاباروجيا النووية في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وقد تبادلت موسكو وكييف مراراً الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: من عمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سرى ورونق الرسالة في وجهه لائح، وخاتم النبوة بين كتفيه واضح.

صباح يزهر بالأمل إن شاء الله عز وجل. صباح الخير لكل قلب يستقبل هذا اليوم بابتسامة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بأجمل التحيات ونرافقكم في هذه الرحلة الصباحية المليئة بالدفء والتفاؤل والكلمات الجميلة التي تمنح بإذن الله يومكم بداية مختلفة وأيضا يوما أكثر إشراقة.

0: سنشارككم أجمل الفقرات عبر أجمل إذاعة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.
1: بس بيتأمل وينادي بيتمنى
0: صباح الخير والمسرات، صباح الأمل والإشراق. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تتابعون برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي اليوم.

بالحجرة النبوية الشريفة، أن يدخل إلى الحجرة النبوية الشريفة. الله يرزقنا هذه النعمة العظيمة. اليوم سنحدثكم عن أسرار هذه الحجرة النبوية. نعم، هناك أسرار في الحجرة النبوية الشريفة. أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أذكركم بهذا الأمر العظيم. أيضا أكثر من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، يعني باليوم 27 مرة. وأيضا أكثر خلال اليوم من الاستغفار بقوله رب اغفر لي أو استغفر الله، فإن شاء الله لكم الثواب الكبير والجزيل بإخلاصكم في النية.

أيضا اليوم سنحدثكم عن رفيدة الأنصارية، زاوية صحية سترافقنا بالإضافة إلى بعض الفوائد التي سننقلها إليكم. أتمنى أن ترافقونا، ولكم منا تحية لكل من يراسلنا عبر الواتس أب على الرقم 0410 830 930.

اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر جون حزيران للعام 2026، واليوم 16 ذي الحجة للعام الهجري 1447.

ورد عنها الكثير من الوصف في كتب المؤرخين القدماء، فقد ظلت في نظر الكثير من الناس سراً من الأسرار التي يصعب معرفتها، ما إن تسمع رواية أو وصفاً حتى تكتشف أن هناك المزيد والمزيد، وأنك مهما حاولت واجتهدت فلن تنال من المعرفة عنها سوى القليل. وسننقل إليكم اليوم كلمات تلامس مشاعر فياضة لأناس سمح لهم بدخول الحجرة النبوية، المكان الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجرة السيدة عائشة.

يقول الكاتب الصحفي المهتم بالكتابة عن الحرمين الشريفين والأماكن المغروسة في وجدان المسلمين: غمست وجهي محدقاً من بين فتحات الحجرة، كنت خائفاً حتى الموت، لكن شيئاً ما دفعني للنظر، علني أرى ما أخبرني عنه شيوخ التقيت بهم في مكة المكرمة. شاهدت قناديل معلقة بسقف الحجرة النبوية، رأيت مثلها في جوف الكعبة المشرفة، وهدايا قديمة مصوغة من الذهب والفضة تعكس مراحل ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي. واختلست نظرات لحجرة السيدة فاطمة، ومتعت عيني في بقعة ضمت الشطر الأكبر من حياة الرسول الكريم. أنوار تتجلى في المكان ذاته، وهديل حمائم جاورت كما جاورت غار ثور يوم هجرة الرسول وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

صناع كسوة الكعبة والحجرة النبوية. يضيف هذا الكاتب متحدثاً: كنت أقوم بعمل تحقيق صحفي منذ عدة سنوات عن الكسوة الخضراء وهي كسوة الحجرة النبوية، فأتيح لي أن ألتقي من نالوا شرف المشاركة في نسج هذه الكسوة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، حيث أورد مؤرخ في كتابه تاريخ الكعبة المعظمة أنه جاء في كتاب الرحلة الحجازية للبتنوني نقلاً عن كتاب الخطط للمقريزي أن العباسيين كانوا يعملون كسوة الكعبة المشرفة بمدينة تنيس المصرية، وكانت لها شهرة عظيمة في المنسوجات الثمينة. ويذكر البتنوني أن الدولة العلية العثمانية اختصت بكسوة الحجرة الشريفة وكسوة البيت الداخلية، واختصت مصر بكسوة الكعبة الخارجية.

وتوجد الحجرة النبوية في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محاطة بمقصورة عبارة عن حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطبقة الأرضية من النحاس الأصفر، ويبلغ طول المقصورة 16 مترا وعرضها 15 مترا، ويوجد بداخلها بناء ذو 5 أضلاع يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار، بناه نور الدين زنكي ونزل بأساسه إلى منابع المياه، ثم سكب عليه الرصاص حتى لا يستطيع أحد حفره أو خرقه. وفي داخل البناء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبرا أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وفي شمال المقصورة النبوية يقول الكاتب: وجدت مقصورة أخرى نحاسية، ويفصل بين المقصورتين بابان، ويحيط بالحجرة النبوية 4 أعمدة أقيمت عليها القبة الخضراء التي تميز المسجد. أما الروضة الشريفة فهي بين المنبر وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبلغ طولها 22 متراً وعرضها 15 متراً.

وتشتم في المسجد النبوي طيب روائح الصحابة، كأنك تسمع أحاديثهم، كأنك تسمع مسامراتهم، ترى حركاتهم وأثر خطواتهم على صفحات هذه الأرض المباركة.

يضيف هذا الكاتب متحدثاً عن أحاديث الدموع والخشوع: لا زلت أذكر حديث الشيخين في مكة وأنا أرى نسج عملهم. وعندما كنت في مكة ذهبت صوب مصنع كسوة الكعبة، وهناك عرفت أن للمصنع شرفاً آخر، فهو ينتج أيضاً كسوة أخرى للحجرة النبوية. التقيت في ذلك الوقت قبل عدة سنوات برجال شاركوا في الصنع والتركيب. لم أشأ حينها أن أفوت الفرصة، حيث إن أصغرهم كان في الستينات من عمره، وخفت أن يودع الدنيا دون أن أتمكن من توثيق هذا العمل. سجلت معهم أحاديث اختلطت بالدموع والخشوع، خانهم التعبير مرات وخنقتهم العبرات في أخرى، وهم يتحدثون عن تجربتهم الفريدة. كانت أطرافهم ترتعش من مجرد الذكرى كأنها حدثت بالأمس وليس قبل ربع قرن من الزمان.

كان رئيس قسم النسيج الآلي بالمصنع في ذلك الوقت كريماً معي، عرفت منه أنه كان أحد الذين شاركوا في نسج كسوة الحجرة النبوية وتركيبها. قلت له: حدثني عن كسوة الحجرة النبوية. جال ببصره بعيدا كأنه يستحضر تلك الذكريات الغالية، ثم أجابني: شعرت يومها بحالة ذهول كامل تملكتني، إنها بقعة عظيمة غاية في العظمة، لا أعرف محيطها بالتحديد، لكن بدا لي أن محيط الحجرة النبوية 48 متراً.

هيبة المكان غلبت على أن ألحظ فيها شيئاً لافتاً للنظر أو للانتباه. كنت مبهوراً ولم أرى سوى، قناديل معلقة بسقف الحجرة. هي هدايا قديمة كانت تهدى للمسجد النبوي من قديم الزمان، وقيل لي إنه كانت هناك آثار نبوية وضعت في مكان آخر لا أعرف أين، وما أعرفه أن هناك بعض الأشياء التاريخية محفوظة في حجرة السيدة فاطمة الزهراء، وهو المكان ذاته الذي كانت تسكن فيه.

أضاف الكاتب: كسوة الحجرة نسيج من حرير خالص أخضر اللون، مبطن بقماش قطني متين، ومتوج بحزام مشابه لحزام كسوة الكعبة المشرفة، غير أن لونه أحمر قان، خط عليه بتطريز ظاهر آيات قرآنية كريمة من سورة الفتح، بخيوط من القطن وأسلاك من الذهب والفضة، وهناك قطع أخرى من ذلك اللون الأحمر نفسه والنسج نفسه، لكنها أصغر قليلاً، مكتوب عليها إشارات تدل على مواقع القبور الثلاثة، وهي من العينة والطراز نفسهما للكسوة الداخلية لجوف الكعبة، وباختلاف بسيط يتمثل في اختلاف الآيات القرآنية المنسوجة يدوياً بطريقة الجاكاري المعمول مثلها آلياً على ظاهر كسوة الكعبة.

0: من الحجرة.
1: كسوة الحجرة النبوية لا تتبدل كل عام مثل كسوة الكعبة المشرفة، فهي محفوظة في بناء الحجرة وبعيدة عن الأيدي وعوامل المناخ، ويتم تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مفاتيح الحجرة. ترتفع السترة بمقدار 6 أمتار، ويتم تركيبها عادة في 6 من شهر ذي الحجة كلما صدر الأمر الملكي بذلك. وعند كبير الخدام هناك مفاتيح الحجرة، وهو من يقوم بخدمتها وتنظيفها والعناية بها كل ليلة 2 وجمعة حتى الآن. ويضيف هذا الكاتب متحدثاً: كنت أرغب في المزيد، ووجدته عند مدير الإنتاج بالمصنع، وهو رجل بدا لي حينها في 60 من عمره. قال الشيخ للكاتب: تم الإبقاء على الصنع اليدوي في المصنع لعمل الكسوتين الداخلية لجوف الكعبة المشرفة والأخرى للحجرة النبوية للحفاظ على هذا التراث الفني الراقي.

ويستطرد الكاتب: التقيت بشيخ وهو رئيس قسم التطريز بالمصنع، بدا لي في ذلك الوقت البعيد أيضاً كبر سنه وضعف نظره، بادرني بالقول: كيف أستطيع أن أحدثك عن مشاعري لحظة دخولي إلى الحجرة النبوية؟ لا يمكنني ذلك، اعذرني، هذا حديث فوق قدرتي على الكلام، ولم أظن في يوم من الأيام أن أسأل عن هذه التجربة، وأؤكد أنني لن أستطيع خوضها ثانية. اقترب مني أكثر وأضاف: انظر إلى عدسات نظارتي، وأشار إلى سمكها، ودقق النظر في شيبتي. عندما فتحت الأبواب ودخل الحجرة، يواصل الكاتب متحدثا: أقول ذلك لأنني عرفت عجزي وقلة معرفتي في تلك الليلة المباركة عندما فتحت لنا الأبواب ودخلنا الحجرة النبوية. لقد استنشقت عطرا وروائح ما عرفتها من قبل ولم أعرفها من بعد، لم أعرف سر تركيبتها أبدا، كان عطرا فوق العطر وشذا فوق الشذا وشيئا آخر.

يحكي الكاتب قائلاً: عندما سألته أن يصف لي الحجرة، سرت في جسده رعدة خفيفة أصابته، وقال بصوت خافت: أعتقد أن ارتفاع الحجرة 11 مترا، وأسفل القبة الخضراء قبة أخرى مكتوب عليها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر الصديق، وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ورأيت أيضاً أن هناك قبراً آخر لكنه خاوٍ، وبجانب القبور الأربعة حجرة السيدة فاطمة الزهراء، وهو البيت الذي كانت تسكنه.

من رهبتنا لم نكن نعرف كيف نرفع المقاسات الخاصة بالقبة، كانت أصابعنا ترتجف، أنفاسنا تتسارع، وبقينا 14 ليلة كاملة نعمل فيها من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر الأول لننجز مهمتنا. ظللنا نرفع المقاسات، نحل أربطة السترة القديمة، نكنس وننظف ما علق بالمكان الطاهر من غبار وريش حمام. هذا الموقف موقف لا ننساه. كانت الكسوة التي قمنا بتغييرها قديمة، كان عمرها 75 عاما حسب التاريخ المنسوج عليها، ولم تستبدل طوال هذا الوقت.

ويمضي الشيخ في تفاصيل تلك الزيارة إلى داخل الحجرة الشريفة. كنت أول من دخل إلى الحجرة الشريفة مع حبيب من أعيان المدينة المنورة ومع مدير الأوقاف في المدينة وقتها. كان يرافقنا كبير الأغوات وعدد من خدام الحجرة النبوية. قال: كنت وما زلت أعاني من ضعف شديد في الإبصار، وهذه النظارة لم تفارق عيني منذ تلك الأيام، لكنني كنت في الحجرة شخصاً آخر. كنت شخصاً آخر في الحجرة النبوية، كنت أشعر بذلك وألمس الفرق.

يقول الشيخ أشياء غريبة حدثت لي. يقسم الشيخ قائلاً: كنت أدخل الخيط في ثقب الإبرة من غير نظارة داخل الحجرة رغم الضوء الخافت الذي كنا نعمل فيه. كيف تفسر ذلك؟ وكيف تفسر أنني لم أشعر بحساسية في صدري كنت أعاني منها وما زلت، فأنا أسعل بشدة مع أدنى غبار، لكنني يومها في الحجرة النبوية المباركة لم أتأثر بغبار الحجرة ولا بالأتربة المتطايرة، كأن التراب لم يعد ترابا وكأن الغبار أصبح دواء لعلتي. كنت أشعر طوال تلك الليالي أنني شاب وأن فترة الصبا قد ردت إلي.

هذا الشيخ الذي قال أنه كان وما زال يعاني من ضعف شديد في الإبصار، النظارة لم تفارق عينه، لكنه في الحجرة النبوية الشريفة كان شخصاً آخر.

يقول: قد حدث معي شيء غريب آخر، فبعد تجديد كسوة الحجرة النبوية يومها، كان علينا أن نخرج الستارة القديمة. حمل من حمل الستارة، وبقي حزامها المطرز بطول 36 مترا. قلت لهم: لفوه ثم اتركوه. تقدمت إليه وحملته على ضعفي فوق كتفي هذا، خرجت به من الحجرة النبوية. لم أشعر بثقله أبداً، لكنه بعد ذلك جاءوا برجال 5 ليحملوه فلم يستطيعوا، وانخر الشيخ في بكاء صامت وأكمله. سأل بعضهم عن الذي حمله وجاء به إلى هنا، قلت مجيباً: أنا. لم يصدقوا. قلت لهم: اسألوا من كان معي، اسألوا خطاط الكسوة الشهير.

هذا الشيخ الذي كان عمره فوق 60 حمل الحزام المطرز الذي هو بطول 36 متراً على ظهره، أخرجه من داخل الحجرة النبوية، وبعدها جاء 5 رجال ليحملوا هذا الحزام فلم يستطيعوا.

تلك كانت نبذة وغيضا من فيض وجدناها علها تشفي عليلا مشتاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أضناه البعاد وطواه الوجد صبا طريحا يتوق لنفحة من نفحات أعظم رجل عرفته البشرية، يتوق لنفحة من نفحات خير من وطئ الثرى، من خلقت الدنيا لأجله صلى الله عليه وسلم.

نجدد التحية لكم مستمعين الكرام الساعة باستديوهات الإذاعة 11 إلا 3 أو إلا دقيقتين، يعني الساعة 10:58، يعني دقائق قصيرة أو قليلة تفصلنا عن موجز الأخبار باللغة الإنجليزية. بعد ذلك فاصل إعلاني ونعود إليكم إن شاء الله عز وجل لنتابع بتقديم فقراتنا لهذا اليوم. اليوم أيضا ضمن الزاوية الصحية سنحدثكم عن الدفتيريا، هذا الفيروس أو المرض المنتشر حاليا هو الدفتيريا. شو هو الدفتيريا؟ إن شاء الله سنطلعكم على تفاصيل هذا المرض بعد قليل. تحية للحج أم أحمد قلوون، أيضا الأخت روعة والحج غادة شاهين. بقدم لكم هالإنشودة ولكل من يتابعنا سواء كان في البيت أو في العمل أو في السيارة.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وأقدم لكم هذه الأنشودة للأخت رضا، أيضا الأخت شذا. ما مننسى أنوار المدينة، ثم نعود ومع الزاوية الصحية.

ما هو مرض الدفتريا؟ مرض الدفتريا هو موجود حاليا في أستراليا وتتابعه السلطات الصحية عن كثب. ووفقا لوزارة الصحة فتشهد بعض المناطق الشمالية والريفية تفشيا أكبر من المعتاد. وبحسب تحديثات 2026 فأستراليا تشهد أكبر تفشي للدفتريا منذ بدء تسجيل الحالات الحديثة، مع تركز معظم الإصابات في ويستن أستراليا وأيضا ساوث أستراليا والإقليم الشمالي. وقد سجلت مئات الحالات أو سجلت منذ أواخر 2025 مع حدوث بعض الوفيات والحالات التي احتاجت إلى دخول العناية المركزة. يا ترى ما هي أعراض هذا المرض؟ توضح وزارة الصحة الأسترالية أن الأعراض قد تشمل التهاب وألم شديد في الحلق، حمى، صعوبة في البلع، بحة في الصوت، تورم في الرقبة، وظهور غشاء رمادي سميك داخل الحلق قد يعيق التنفس. وقد تظهر أيضا إصابات جلدية على شكل قروح أو جروح بطيئة الالتئام. والبكتيريا تنتج سما يمكن أن يؤثر على القلب أو الجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي، لذلك تعتبر خطيرة. وحتى مع العلاج قد تؤدي الدفتريا التنفسية إلى الوفاة لدى نحو من 1 إلى 10 مصابين. كيف تنتقل هذه البكتيريا أو هذا المرض؟ ينتقل هذا المرض عبر السعال والعطاس، الرذاذ التنفسي، ملامسة القروح الجلدية المصابة، الاتصال المباشر مع شخص مصاب. هذه هي الطرق التي ممكن يعني بإذن الله أن إن شاء الله تعالى أن تنتقل. و هناك لقاح متوفر في أستراليا لهذا المرض. بالنسبة للقاح فهو يعطى للأطفال في أعمار 2 شهر، 4 أشهر، 6 شهر، 18 شهر، 4 سنوات، ومن سن 12 ل 13 سنة. كما توصي السلطات بجرعات معززة للبالغين خصوصا في المناطق التي تشهد تفشيا للمرض أو قبل السفر إليها. وينبغي مراجعة الطبيب فورا إذا ظهر صعوبة في التنفس، صعوبة في البلع، تورم شديد في الرقبة، غشاء رمادي أو أبيض في الحلق، مخالطة شخص مصاب بالدفتيريا مؤخراً.

وبالنسبة لصفحة وزارة الصحة الأسترالية الرسمية عن الدفتريا دفتريا/Australian Government Department of Health.

دراسة حديثة أو باحثون يعلنون عن دواء تجريبي لعلاج سرطان البنكرياس يزيد من معدل النجاة. قال باحثون يوم الأحد الماضي إن دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس زاد معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي بمقدار المثل، وخفف الأعراض بشكل كافي بحيث تمكن بعض المرضى من استئناف الأنشطة التي توقفوا عنها، مما وضع معيارا جديدا لهذا النوع الفتاك من الأورام السرطانية. واختبرت التجربة تأثير تناول قرص واحد من الدواء التجريبي يومياً بالمقارنة مع العلاج الكيميائي المتعارف عليه على مرضى لم تسفر معهم جولة واحدة من العلاج الكيميائي عن نتائج إيجابية. وأظهرت النتائج الكاملة للتجربة التي أجريت على 500 مريض أن هذا الدواء قلل من الخطر الإجمالي للوفاة بسبب هذا الورم بنسبة 60% مقارنة بالمرضى المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم الذين تلقوا العلاج الكيميائي. ووفقاً لنتائج الدراسة التي عرضت يوم الأحد أمام الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، أدى العلاج إلى إيقاف أو تقليل تطور الورم بنسبة تقارب الثلث بشكل عام مقارنة بنسبة 10% فقط لدى من تلقوا العلاج الكيميائي.

ووصفت دكتورة أيضا اطلعت على هذه الدراسة، وهي خبيرة سرطان البنكرياس في مركز الأورام في الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، قالت أنه يفي هذا الدواء التجريبي يفي بجميع الشروط، مشيرة إلى أن تحسنا مثل مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة أو خفض خطر الوفاة لدى مرضى تفاقمت الأورام السرطانية لديهم بعد العلاج الكيميائي يشكل تطورا غير مسبوق. وأيضا قال الدكتور آخر أو باحث رئيسي في التجربة، ستغير هذه النتائج طريقة تفكير العلماء والأطباء والمرضى في علاج سرطان البنكرياس.

دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. باحثون يحذرون من الأغذية فائقة المعالجة بعد رصد ارتباطات صحية مقلقة. فكشفت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية. شملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي فرنسي أكثر من 112 ألف شخص بالغ مع متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار 8 سنوات، فتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية وبين زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين. وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورة العلمية المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتي تمنع الفطريات ونمو البكتيريا يزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29% ومخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%. أما الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة بها مضادات للأكسدة التي تمنع التعفن تتزايد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%. فقد ما فيكم مستمعين الكرام ابتعدوا عن الأغذية أو الأطعمة التي فيها مواد حافظة، هذا كتير مهم أنه نبتعد عنه هذا الطعام.

وذكر أعضاء بفريق الدراسة كما ذكرت لكم في تصريحات للموقع الإلكتروني هيلث المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذه النتائج تدعم التوصيات بشأن أهمية الحد من الأغذية فائقة المعالجة مع تجنب المواد الحافظة قدر المستطاع. قد ما فيكم ابتعدوا عن الأطعمة التي فيها مواد حافظة مثل المعلبات هيك شيء يعني، أو حتى العصائر اللي عادة يعني بتطول لوقت طويل أكيد بحطوا فيها مواد حافظة. وما تنسوا أنه كمان عصير الأولاد يلي بيشربوا كمان فيها مواد حافظة، فدائما يعني حرصوا على الابتعاد عن تناول هذه الأطعمة. خليكن على الفريش. على الطبيعي.

0: مستمعينا الكرام، تعد سير الصحابيات من أروع الصفحات المشرقة في التاريخ الإسلامي، فقد قدمنا نماذج عظيمة في الإيمان والصبر والعلم والتضحية. الصحابيات عاشت في عصر النبوة، فتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، شاركنا في بناء المجتمع الإسلامي، وكان لهن دور بارز في الدعوة إلى الله، في تربية الأجيال، في نشر العلم، وفي خدمة المسلمين.
1: لي في المدينة أحباب إذا نظر.
0: ومن خلال الحديث عن سيرهن نتعرف على أخلاقهن الكريمة، على مواقفهن العظيمة، ونستلهم منهن القيم والمبادئ التي تساعدنا على مواجهة تحديات الحياة. وقد برزت بينهن شخصيات جليلة مثل السيدة الصحابية رفيدة بنت سعد الأنصارية. يا ترى ماذا ورد عن سيرتها العظيمة؟ إنه ليس مجرد استعراض فقط، إنما هو اقتداء بنماذج نسائية عظيمة جسدت معاني الإيمان والفضيلة والعطاء.

صاحبة ترجمتنا اليوم هي طبيبة سعد بن معاذ، هذا الصحابي الذي أصيب يوم الخندق بسهم. هي طبيبة سعد.

كيف كان تكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الصحابية الفاضلة التي هي رفيدة بنت سعد الأنصارية رضي الله عنها؟

لا يختلف اثنان على دور المرأة في حياة الرجل، فهي ترعاه منذ نعومة أظفاره أماً حنونة وأختاً تقاسمه المشاعر الأخوية تحت جناح الأبوين. المرأة هي زوجة في المستقبل، تشارك زوجها حياته وتعمر بيته وتقاسمه ظروف الحياة بمشاغلها وهم

أمها وابنة تعينه في كبر سنه. هكذا نرى أن حياة الإنسان بمختلف مراحلها التي تأخذ شكلاً تصاعدياً، المرأة هي رفيقة دربه مهما تعددت الأدوار والتسميات، فالإسلام جاء وكرم المرأة.

عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك نساء يقمن بما هو مطلوب منهن ويشاركن الرجال أعباء الحياة ويعملن على تربية أولادهن تربية حسنة، يسهمن في الأنشطة الاجتماعية والعملية والعلمية والخيرية والتطوعية.

سنقلب في صفحات تاريخنا الإسلامي المشرق لنصل إلى صفحات كتبت حروفها من نور عن طبيبة من كريمات النساء من فضليات الصحابة بايعت الرسول عليه السلام بعد الهجرة، هي رفيدة بنت سعد الأنصارية رضي الله عنها، صاحبة الخيمة الطبية الأولى في التاريخ الإسلامي.

الطبيبة رفيدة من كريمات النساء من الصحابيات الفاضلات بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة واشتركت في غزوتي الخندق وخيبر. كانت رضي الله عنها قارئة كاتبة صاحبة ثروة واسعة، حيث كانت تنفق على عملها هذا من حر مالها وخالص ثروتها، متطوعة بالجهد والمال في سبيل الله. سماها ابن سعد كعيبة، فقال: كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة، وهي التي لها خيمة بالمسجد تداوي الجرحى، وكان سعد بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات، وقد شهدت كعيبة هدم يوم خيبر.

استهوتها حرفة التمريض، استهوتها مهنة التطبيب والمداوات. رفيدة، أو كما سماها ابن سعد كعيبة، تفوقت في ذلك حتى اشتهر عنها وعرفت بين الناس قاطبة.

0: رفيدة في خيمة الخير. ظهرت خيمة رفيدة بدءا من يوم أحد عندما كانت تستضيف الجرحى وتضمد جراحاتهم، وكانت تسعفهم وتسهر على راحتهم وتواسيهم. كانت رضي الله عنها تنقل معها خيمتها بكل متطلباتها، بكل أدواتها واحتياجاتها فوق ظهور الجمال، ثم تقيمها بإيذاء معسكر المسلمين. تشاركها العمل الصحابيات رضوان الله عليهم. لذا تعتبر خيمة رفيدة الأسلمية مع بدائيتها أول مستشفى ميداني.
1: إن زرتم طيبة قولوا بشرانا طاب وصولوا.
0: مستشفى رفيدة كما تواتر أنه أقيم لها خيمة خاصة وبارزة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمستشفى لعلاج المرضى والمصابين بجروح، ودبرت فريقا من الممرضات حيث قسمتهن إلى مجموعات لرعاية المرضى ليلا ونهارا.

عملت رفيدة في وقت السلم أيضاً تعاون وتواسي كل محتاج. كانت أول سيدة تعمل في نظام أشبه ما يكون بنظام المستشفيات في وقتنا.

كما تواتر أنه أقيم لها خيمة خاصة وبارزة في مسجد النبي عليه السلام. أما كونها أول ممرضة في الإسلام فليس في ذلك خلاف، فقد ذاع صيتها بين معاصريها في فن الجراحة. لهذا السبب اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج سعد بن معاذ رضي الله عنه. كانت رفيدة تداوي الجرحى، تحتسب بنفسها على خدمة من كان به جرح أو مرض من المسلمين. طبيبة سعد بن معاذ. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم أطلقه أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، فأمر الرسول عليه السلام رفيدة أن تقيم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.

وقد ورد في الإصابة أن رفيدة الأنصارية أو الأسلمية، كما ورد في قصة سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب. أما في سير أعلام النبلاء فقد ورد أنه لما أصيب أكحل سعد فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت وكيف أصبحت؟ فيخبره، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم. وقال البخاري في الأدب المفرد عن محمود بن لبيد أنه قال: ولما أصيب أكحل سعد، أي عرق في اليد، يوم الخندق، فقيل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال له: كيف أصبحت؟ فيخبره سعد.

تكريم رفيدة وتقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رفيدة حصة مقاتل، فقد ذكر أبو عمر عن الواقدي أنها شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لها سهم رجل.

0: فالمرأة مهمة في حياة الرجل الاجتماعية والإنسانية، والشريعة الإسلامية أعطت المرأة المؤمنة حقوقها ووضعتها في المكان الصحيح تحت رعاية الرجل وحمايته بما يكفل لها كرامتها وحقوقها ومصالحها. المرأة في المجتمع الإسلامي تعمل كداعية ومربية وطبيبة ومترجمة ومعلمة وغير ذلك، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كزوجة وأم، تقوم على رعاية زوجها وأبنائها، وتقوم بدورها مكملة لدور الرجل. وفي تاريخنا العربي والإسلامي نجد نساء متميزات تحملن مسؤوليات كبرى إلى جانب الرجل. إذن مستمعينا الكرام، هذه هي سيرة الصحابية الجليلة رفيدة أو كعيبة، الله يا الله، التي استهوتها حرفة التمريض ومهنة التطبيب والمداواة. الله يا الله يا الطبيبة رفيدة من كريمات النساء، بايعت النبي عليه السلام بعد الهجرة، وتعتبر خيمة رفيدة الأسلمية على الرغم من بدائيتها أول مستشفى ميداني، وكانت أول سيدة تعمل في نظام أشبه ما يكون بنظام المستشفيات في وقتنا.
1: عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل

0: من ذكريات.
1: سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم مستمعين الكرام: أذان الظهر الساعة 11:57 دقيقة، العصر الساعة 2:38 دقيقة، 4:57 دقيقة موعد أذان المغرب، 6:21 دقيقة موعد أذان العشاء، 5:22 دقيقة أذان الفجر، أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:52 دقيقة. إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبشر

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى.

عظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: A Twim FM sponsor.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، من تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه. أما بعد أحبابنا الكرام، فنكمل في شرح الحديث 44 ونقرأ الجزء الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. هذا الحديث يا أحبابنا يقول فيه النووي رحمه الله تعالى:
وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي مولى محمد بن حازم حافظ العصر وشيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، مولده بالكوفة في سنة 700، وطلب الحديث وهو حدث أي صغير، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد. سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، وسمع من ابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وصفوان بن سليم وخلق كثير، وتفرد بالرواية عن خلق من الكبار، حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، هم من شيوخه وحدثوا عنه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وخلق كثير. ولقد كان رضي الله عنه يأتي إليه الطلبة، بل إن طلبة الحديث كانوا يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. وجاور عنده غير واحد من الحفاظ، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. ويقول عنه الشافعي أيضا: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. انظروا يا أحبابنا إلى سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين. يقول الشافعي رضي الله عنه: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، يعني كان لا يفتي. وقال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. يقول أحمد بن النضر الهلالي: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، فقال سفيان لهؤلاء الذين تهاونوا: كذلك كنتم من قبل فما

ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، ثم ضحك. معناه ينبغي أن نهتم بصغارنا وأن نعلمهم العلم وألا نتهاون في أمرهم. هذا ابن عيينة يطلب العلم وهو في سن صغير، فكان أهل العلم يقربونه ويهتمون به. يقول مجاهد بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. وحكى حرملة بن يحيى أن ابن عيينة قال له وأراه خبز شعير، انظروا إلى زهده يا أحبابنا، أراه خبز شعير وقال له: هذا طعامي منذ 60 سنة. هذا الزهد من كلامه رضي الله عنه، كان يقول: الزهد الصبر وارتقاب الموت. وكان سفيان رحمه الله صاحب سنة وصاحب اتباع. يقول علي بن المديني: كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: لا أحسن، لا يجيب يا أحبابنا، لا يفتي، وهو هذا العالم الكبير. فيقول له بعض الناس: من نسأل يا إمام؟ فيقول لهم: سلوا العلماء وسلوا الله التوفيق. انظروا إلى الخوف من الله. واليوم نجد من يتجرأ على الفتوى ويغير حكم الله ويغير شرع الله لأجل عرض زائد في الدنيا، نسأل الله السلامة، لأجل عرض زائل في هذه الدنيا، نسأل الله أن يعافينا. يقول علي بن حرب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: والشهداء والصالحين، قال: الصالحون هم أصحاب الحديث. قال عبد الرحمن بن بشر: سمعت ابن عيينة عشية السبت نصف شعبان سنة 96 ومائة يقول: كمل لي في هذا اليوم 89 سنة، ولدت للنصف من شعبان سنة 700، وقيل إنه عاش 91 سنة. نعود يا أحبابنا إلى شرح الحديث. فقال رجل من الأنصار، هذا الرجل هو عباية بن رفاعة كما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة. بيقول هذا عباية كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس. يقول عباية: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. يعني هؤلاء الأولاد يا أحبابنا من أولاد عبد الله المولود من تلك الإصابة المدعو لها بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة يشكو زوجته وما فعلت، قال له: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بهذا المولود اللي هو عبد الله، ورزقه الله تبارك وتعالى 9 أولاد كلهم حفظوا القرآن، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصبر أم سليم رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة، وهو الذي كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم، أبا عمير كما سبق ذكرنا في الحديث الماضي، من أم سليم، فقالت لأهلها أي لقرابتها الذين عندها وهم شعروا بوفاة ابنها: لا تحدثوا أبا طلحة، يعني عندما يأتي إلى المنزل لا تحدثوا بابنه، أي بوفاة ابنه، وقد كان أبو طلحة صائما كما جاء في بعض الروايات. فخافت رضي الله عنها أن يتنغص عليه عيشه فلا يأكل شيئا، قالت: حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له، حسنت هيئتها بالحلي ونحوه أحسن ما كانت تصنع. أصل تصنع تتصنع، أدغمت إحدى التاءين في الصاد، فقامت تتصنع له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك. وهذا يدل يا أحبابنا على كمال يقينها وعلى قوة صبرها. ابنها مات وهو عندها بنفس البيت لم يدفن بعد، وهي ثابتة القلب راضية بأمر الله عز وجل، مسلمة أمرها لله تعالى، لم يظهر عليها الشكاية والألم الذي يظهر عند فقد الابن عادة، بل ظهر منها من التصرفات عكس ذلك،

بل هذا يدل على قوة يقينها رضي الله عنها. الحديث يقول: فوقع بها، أي جامعها أبو طلحة. وهذا يا أحبابنا كما قلنا يدل على شدة الإحسان للزوج، أنها لم تظهر له ابتداء ما يكدر عليه عيشة وينغص عليه، ليس كحال كثير من النساء في هذه الأيام، إذا أصابها ما لا يساوي عشر ما حصل مع أم سليم رضي الله عنها، تراها تنغص على زوجها وتكدر عليه عيشه لأمر عارض دنيوي. وما ذكر في هذا الحديث مما عملته هذه الصحابية رضي الله عنها يبين يا أحبابنا ما ينبغي أن تكون عليه النساء، ومما حث عليه الإسلام من الإحسان للزوج ومن حقوق الزوج على زوجته، فله أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما يا أحبابنا فيما يتعلق بها من الاستمتاع، وإلا لا تمتنع عنه إذا طلبها إلا لضرورة، يعني كانت حائض أو كانت يلحقها ضرر لو أجابته لما يريد، فإن لم يكن لها عذر شرعي يا أحبابنا ليس لها أن تمنعه من نفسها، بل عليها معصية كبيرة إن امتنعت من ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ينبغي أن نسمع إلى مثل هذه الأحاديث، ينبغي إلى النساء أن تتنبه إلى مثل هذه الأحاديث. هذا الحديث يا أحبابنا رواه البخاري ومسلم، والشرع أمر بتلبية رغبة الزوج وبإطاعته في الفراش، لأن الرجل لا سيما الشاب إن لم يجد ذلك في زوجته قد يحيله ذلك إلى الوقوع بالحرام أو يتعكر صفه فيكدر سعادتها. لذلك أمر الرسول المرأة أن تستجيب لزوجها إذا طلبها، حتى لو كانت تعمل عملا كانت على التنور تخبز، خشية أن تقع الفتنة حتى تستمر يا أحبابنا روابط المحبة بين الزوجين. النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، كما في صحيح البخاري. ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم النفل إلا بإذنه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه سيدنا البخاري وسيدنا مسلم رضي الله عنهما. وسبب وحكمة هذا التحريم يا أحبابنا أن للزوج حق، يعني له حق الاستمتاع بها في أي وقت، وحقه واجب على الفور، أما صومها التطوع ليس بفرض، فلا يمنع حق بنفل، هكذا قال أهل العلم. وكذلك جاء في الحديث المذكور حرمة أن تدخل إلى بيتهم من لا يرضى، لأن ذلك يسبب العداوة بين الزوج وزوجته، وهذا ليس معناه أنه يمنعها من صلة أرحامها ومن زيارة أبيها وأمها، لا، لا يجوز له أن يمنعها من صلة الرحم ولا توافقه على ذلك، لأن القاعدة في ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حق الزوج أيضا على زوجته ألا تخرج من بيته إلا برضاه، إلا لضرورة تبيح الخروج لها دون إذنه، مثل أن خرجت لتعلم أمر الدين الضروري الذي تحتاجه وهو لا يعلمها ولا يأتيها بمن يعلمها، وإلا لا تخرج من بيته بدون إذنه، كما يحصل اليوم كثير من النساء لا تبالي تخرج من بيتها وزوجها لا يرضى. فليتنبه لمثل هذه الأمور، هذه التي تخرج من بيت زوجها وزوجها لا يرضى بخروجها، وقعت في معصية الله. أما إن رضي بخروجها تخرج، لكن ضمن حدود الحشمة والأدب، تستر ما يجب عليها ستره. ومن حق الزوج أيضا على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له بالثياب، اليوم تتزين إذا خرجت إلى الخارج، وإذا كانت في البيت لا تتزين، هذا يعني انقلب الحال والعياذ بالله تعالى. ولو طلب منها أن تتزين له يجب عليها أن تطيعه حتى لا تمتد عينه إلى غيرها فيقع في الحرام.
سواء كانت هذه الزينة اللي طلبها اعتادت هي عليها أو لم تعتاد عليها، وجب عليها تلبيته في ذلك. وعليها أيضا يا أحبابنا أن تمتنع عن كل شيء يعكر عليه الاستمتاع، ما تكون حاط الروائح الكريهة وما يؤذيه إذا نظر إليها. في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. أين كثير من النساء من هذا الحديث اليوم؟ ينبغي للمرأة المحافظة على زوجها وعلى ماله في حضرته وغيبته، ينبغي أن تحترمه، لا تتعالى عليه، تحفظ قدره. فالرجل أولى الناس بالمرأة من حيث العناية والرعاية. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تكفر العشير، يعني تنكر فضل الزوج عليها. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فيقول لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه الإمام البخاري. والعشير هو الزوج، والمعنى أن أكثر ما هو سبب لدخولهن النار كونهن يكثرن من اللعن بغير حق، ومنهن من يكثرن كفران عشرة الزوج وإحسانه. لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا ماذا تقول له؟ ما رأيت منك خيرا قط. يحترق قلبه الزوج، يقول: كل هذا العمر أنا أحسن، صار بيني وبينها موقف، أنكرت كل هذا الجميل الذي في طول هذه المدة، ماذا يصير في قلبه؟ يحترق. فهذه تكون وقعت في ذنب من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وورد في الحديث الصحيح أن المرأة إذا أطاعت زوجها وأرضته فيما لا معصية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. فالمرأة يا أحبابنا إذا صبرت على زوجها وأحسنت إليه بما يحب، هذا يكون لها عند الله ثواب عظيم. طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة إذلال، بل طاعة مودة وحنان. كما أن للرجل آدابا في حسن معاشرة زوجته، كذلك على المرأة آداب في حسن معاشرتها لزوجها الذي له الفضل الكثير عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث رواه ابن ماجه وغيره، معناه سجود التحية والاحترام، ليس العبادة. العبادة سجود العبادة لله عز وجل، لكن حتى سجود هذا التحية في شرع سيدنا محمد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ولو كان حلالا لكان أولى الناس بفعله المرأة لزوجها. انظروا كم حق الزوج على الزوجة عظيم. حتى قال بعض علماء المسلمين ينصح تلميذة له جاءت تستنصحه، فقال لها: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك. الواحد لما يقف عند ملك من الملوك كيف يقف؟ بأدب، يخفض صوته إذا كلمه، يكلمه باحترام، يرفع له من قدره. يقول لها هذا العالم الجليل: أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك. مش ارفعي الصوت عليه وصيحي عليه بالليل والنهار، وبعضهم تسبه، وبعضهم تقول له أنت لا تفهم، وغير ذلك مما نسمع اليوم العياذ بالله. ثم يقال لك: ما سبب كثرة الطلاق؟ ما سبب كثرة الطلاق؟ ما سبب كثرة الطلاق؟ سبب كثرة الطلاق عدم الالتزام بشرع الله، هذا الأمر واضح. فلذلك يا أحبابنا حق الزوج عند الله عظيم. قال لها هذا العالم: خالفي نفسك بالتواضع معه، إياك أن تكلمي زوجك كمن يحاكمه لمجرد شك أو ظن في أمر لا يعجبك، فيؤدي ذلك إلى نفوره منك.
لا تبحثي في أغراضه بدون إذنه، وهذا يتنبه له. قال لها لا تبحثي في أغراضه بدون إذنه إرضاء لشهوة نفسك التي في غير محلها، الأمر الذي قد يهدم بيتك وأنت لا تشعرين، فعندئذ لا تلومي إلا نفسك. كم هدمت وخربت يا أحبابنا الغير من البيوت. لو عمل الواحد منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لارتحنا كثيرا. قال لها هذا العالم لا تقولي نساء الرسول كن يغرن، أنا أيضا أغار. أين أنت من نساء رسول الله؟ وأين زوجك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكري جيدا أن هذا ليس عذرا لك للغيرة التي تؤدي بك إلى مخالفة شرع الله، فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزاننا شرع الله. استغلي محبة زوجك لك في طاعة الله ولا تبعديه عنك بما يكره. إياك ثم إياك أن تطلب الطلاق منه بدون عذر شرعي فتقعي في كبائر الذنوب. اليوم بعض النساء تطلب الطلاق منه لأنه ما جاب لها سيارة، تطلب الطلاق منه لأنه ما جاب لها بيت كبير، لأنه ما اشترى لها ذهب كل سنة، لأنه ما أخذها سفرة كل سنة، تطلب منه الطلاق، تظن أن هذا أمرا هينا. هذه وقعت في ذنب كبير. نبينا يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس، يعني بدون سبب شرعي، فلن ترح رائحة الجنة. معناه ذنبها كبير ليس هين. فلذلك هذا العالم يقول لهذه التلميذة التي استنصحته في أمر زوجها ليس لك عذر أن تطلب الطلاق لأنك تشعرين بالنفور منه، أو لأنه تزوج غيرك حتى، أو لأنك تغارين، أو لأنه كثير النوم كثير الأكل قليل الحركة. انتبهي وزني أمورك بميزان الشرع لا بميزان الهوى. إياك ثم إياك إن جلب لك طعاما أو ثيابا أو نحو ذلك أن تتأففي، لأن الطعام ليس كما تريدين، والثياب ليس كما تشتهين، والسيارة ليس كما تحبين. إما أن تأكلي وتشكري، وإما أن تسكتي وتحمدي الله على كل حال. احمدي الله على ما أنت فيه من النعم، وتذكري قوله عليه السلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إياك أن تكسري قلبه مع أنه أحسن إليك بما جلب لك. قولي له بارك الله فيك وجزاك عني كل خير، بدل أن تقولي له ما هذا الطعام يوجد أجود منه، ما هذا اللباس يوجد أحسن منه، ما هذه السيارة يوجد أحدث منها، ما هذا المكان الذي جلبتنا إليه للنزهة يوجد أحلى منه. فإنك إن فعلت ذلك كسرت قلبه ونفر منك. وتذكر قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كوني له خير النساء، وهي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها بما يكره. كوني عونا له لا عليه، احفظي نفسك في غيبته وحافظي له على ماله. تكلمي مع زوجك بصيغة المنكسر ليس بصيغة الآمر، كلميه بصيغة المترجي المنكسر، هذا لا ينقص من قدرك بل يرفعه. قولي له لو جلبت لنا كذا، لو أخذتنا إلى مكان كذا، من غير إلزام، من غير تهديد، من غير توعد، من غير صياح كما نسمع اليوم. هناك يعني اليوم كثير من النساء لا تراعي طريقة الكلام مع زوجها وتراعي طريقة الكلام مع الناس. فهذه نصيحة يا أحبابنا ينبغي أن يعيها كل زوج وزوجة، وأمر مهم أن يراعوا حكم الشرع والدين في المعاملة بين بعضهم البعض. لا يحمل الغضب أحدهما على التلفظ بألفاظ كفرية كما نسمع اليوم، يغضب من زوجته يسب لها ربها أو يسب لها دينها أو يسب القرآن أو غير ذلك من الألفاظ البشعة، أو بعضهم يقول لها أنت الله لا يقدر عليك، يخرج من الإسلام هذا يا أحبابنا، يكفر والعياذ بالله. الذي يقول الله عاجز الله لا يقدر عليك يقول لزوجته، يسب لها ربها يسب لها دينها، هذا يخرج من الإسلام.
ويجعل العلاقة بين الرجل والزوجة علاقة محرمة. هذا اليوم غريب، بعض الناس يصدر منه هذا الكفر كأنه ما فعل شيئا، يذهب وينام معها، لا يرجع إلى الإسلام بالشهادتين. هذا يا أحبابنا العلاقة في هذه الحال وهو على هذا الكفر من غير أن يرجع إلى الإسلام علاقة محرمة. لذلك ينبغي أن يتنبه الزوج وتتنبه الزوجة، لأن الزوجة أحيانا إذا أغضبها زوجها يصدر منها كفر، تسب له ربه أو تسب له دينه. كذلك يا أحبابنا هذه خرجت من الإسلام وصارت العلاقة بينهم علاقة محرمة، عليها أن ترجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، تكره هذا الكفر الذي صدر منها وتعزم في قلبها على أن لا تعود إليه. كذلك يا أحبابنا ينبغي الحذر من التسرع بألفاظ الطلاق كما يحصل اليوم. تجد الزوج يعني كأنه يشرب الماء، إذا لم تأتي له بشيء أنت طالق يقول لها، وبعد ذلك يقول أنا كنت غضبان. هو متى في العادة يطلق الرجل زوجته، في حال الرضا منها أم في حال الغضب؟ الغضب ليس عذرا، لا يا، الغضب ليس سببا لأجل أن يمنع وقوع الطلاق، بل إذا كنت غضبان وعقلك معك وقلت لزوجتك أنت طالق فهي وقع عليها الطلاق، وعليك أن تعيدها بقولك لها أرجعتك إلى نكاحي. يا أحبابنا رأس الأمر بهذه الأمور الوقاية من هذه الأشياء أن يتعلم الزوجان علم الدين الذي أوجبه الله عليهم، ثم يطبق ما تعلم. يتحاكم الرجل والمرأة إلى حكم الدين. المرأة إذا سمعت من زوجها كفر ما تسكت، تقول له هذا كفر، ارجع إلى الإسلام بالشهادتين، أنا لا أمكنك من نفسي وأنت على هذه الحال. والعكس كذلك، إذا هو سمع منها كفر يطلب منها أن ترجع إلى الإسلام. لا بركة يا أحبابنا ولا سعادة في عشرة هذه مع زوجها أو عشرته معها في حال الحرام والعياذ بالله تعالى، إنما عليه أن ينصحها بالرجوع عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وهي تنصحه بلطف أيضا أن يرجع عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. من أراد يا أحبابنا أسرة سعيدة مباركة هنيئة فعليه بتقوى الله، فهي رأس كل سعادة، وعليه بحفظ لسانه عما حرم الله وأن يترك الغضب، وإلا فلن يجد سعادة في غير ذلك. نعود إلى شرح الحديث. فلما أن رأت أي أم سليم أن زوجها قد شبع بالطعام وأصاب منها أي جامعها، قالت منبهة له أي من باب يعني التعريض على أنه لا ينبغي الحزن على موت ولده عند اطلاعه عليه، لأن ولده وديعة بصدد الاسترداد. ماذا قالت له؟ انظروا إلى فهم هذه المرأة وإلى قوة صبرها. قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، أصحاب العارية بدهم إياها، ألهم أن يمنعوهم؟ فشو قال لها أبو طلحة؟ لا، ليس لهم منعهم، لأن الإعارة إباحة منافع المعار، والمعار باق على ملك المعير، فله استرداد متى شاء. فقال لا، إذا طلبوا عاريتهم عليهم أن يعيدوها لهم. فعندئذ قالت له فاحتسب ابنك، معناه اطلب ثواب ابنك وأجر مصيبتك فيه من الله عز وجل، ولا تدنسها بما يحبط الثواب، فإنه كان عندك عارية استرده مالكه وخالقه. يقول أنس فغضب أبو طلحة ثم قال لها تركتني حتى إذا تلطخت يعني بالجماع ثم أخبرتني بابني بموت ابني؟ فانطلق من عندها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، يعني الأمر الذي حصل أي المذكور من فعل أم سليم الدال على كمال يقينها يا أحبابنا وعلى حسن صبرها مما يعجز عنه كثير من الرجال. اللي فعلته أم سليم مش مذموم. بعض الجهال اليوم بيقول لك ابنها ميت وهي جاي بتدور تتزين له وتخليه جامعها. انظروا كيف لم ينكر الرسول عليها، بل إن الله أكرمها حتى الإنسان يراعي حكم الشرع بأقواله وأفعاله، مش تتكلم على حسب الهوى. بعض الناس قد يقولوا هذه قليلة أدب، بعض الناس قد يقولوا هاي ما بتستحي، كيف ابنها ميت وبعد ما دفن وهي تفعل مع زوجها مثل هذه؟ فعلت حرام؟ ما فعلت حرام، بل هي امرأة متوكلة على الله جزاها الله خيرا. جاء أبو طلحة إلى النبي
أخبروا سيدنا أبو طلحة للنبي ما حصل. النبي ما قال له كيف تفعل هذا، طلقها لزوجتك، أنت في حال ابنك ميت فقدته وهي تعمل معك مثل هذه الأمور، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، بل قال بارك الله لكما في ليلتكما، يعني فيما فعلتموه فيه من الجماع من الإعراس، بأن يجعله نتاجا طيبا وثمر حسنة. يقول أنس فحملت أم سليم، له أم رضي الله عنه، إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة بما كان منه قوم صالحون، كما ذكر ابن عيينة عن الرجل الأنصاري الذي قال رأيت 9 من أولاد عبد الله كلهم حفظوا القرآن. يقول أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني بعد ذلك السفر يا أحبابنا سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لذلك هذا مطلوب أن يسافر الشخص بين كل حين وحين لفائدة، لطلب العلم، للتجارة، لصلة الرحم أو غير ذلك. لذلك يروى عن الشافعي أنه قال سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب يعني اتعب، فإن لذيذ العيش في النصب أي في التعب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والبدر لولا أفول منهما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، التبر اللي هو الذهب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه مثل التراب بكم بمكانه، والعود في أرضه، هذا العود الغالي جدا، والعود في أرضه نوع من الحطب. شو بقول سيدنا الشافعي؟ فإن تغرب هذا أي الذهب عز مطلبه، صار غالي جدا يشترى بالأثمان الكثيرة، وإن تغرب ذاك أي العود عز كالذهب يصير كالذهب. فالسفر يا أحبابنا فيه فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سفره من المدينة إما لأداء النسك أو للجهاد صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان سفره لأجل النزهة أو لأجل أن يغير الهواء أو لأجل كما يحصل اليوم بعض الناس كل سنة عنده طلعة على بلد من بلاد الدنيا بقول لك أنا بدي أغير الهواء، يدفع مئات الآلاف أحيانا عشرات الآلاف أحيانا مئات الآلاف لأجل التنعم. نبينا ما كان متنعما صلى الله عليه وسلم، كان سفره يا لأداء النسك يا للجهاد صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم وهي معه كما جاء في الحديث مع زوجها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني النبي إذا أتى المدينة من سفر لا يأتيها ليلا، ولأنه كل آتي بالليل طارق، ونهى الرسول عن طروق المسافر أهله ليلا من باب مش الحرمة الأحسن، لماذا؟ حتى لا يرى منهم ما قد يكرهه، لأنه قد تكون الزوجة مش مستعدة فيرى منها ما يكره، فلذلك إذا كان ينهى عن طروق المسافر أهله ليلا. وأيضا إذا وصلوا البلد نهارا وسمع بهم أهلهم المرأة تتجهز لزوجها فيراها بمنظر حسن، بخلاف ما إذا فجأها وهي شعثة ربما رأى منها ما يكره فكان سببا لفراقها. وهذا أحبابنا قال أهل العلم إذا لم يعلم أهله بوقت قدومه ليلا، أما إذا المسافر خبر أهله أنه أنا جاي في الساعة الفلانية في الليل هذا لا بأس بذلك، لأنهم يكونون قد علموا بقدومه فيستعدون له. فدنوا أي اقتربوا من المدينة فضربها المخاض لأم سلمة، يعني وجع الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني حبس نفسه عليها لاشتغاله بشأنها. وانطلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى المدينة، يقول أنس، قال أنس يقول أبو طلحة، شوفوا يا أحبابنا أنس جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية إشارة لكمال استحضاره للقصة وإتقانه لها رضي الله عنه. قال أنس يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي من المدينة لسفر، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست يعني منعت من الدخول بما ترى، يعني بما تعلم مما نزل بأم سليم،
فلما دعا الله أجاب الله دعوته وكشف كربته، فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، يعني ما عدت أجد ألم الوضع الذي كنت أجده قبل قليل، انطلق خلينا نلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم، يعني لما وصلت المدينة جاءها وجع الولادة وقت قدوم أبي طلحة وأم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: فولدت غلاما اللي هو عبد الله اللي ذكرناه. فقالت لي، يقول أنس، قالت لي أمي، لأنها هي أم أنس رضي الله عنه، قالت له، وهي أم عبد الله المذكور، لكن عبد الله أخو أنس من أمه، هو والده أبو طلحة، أنس مش والده أبو طلحة. قالت أم سليم لأنس: يا أنس، لا يرضعه أحد، يعني ليكون أول شيء يشق جوفه ويدخل أمعاءه الممزوج بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيعود عليه بخير الدارين، كما ظهر أثره في هذا الغلام بتكثير بنيه الصالحين الأتقياء الفالحين. قالت له: لا يرضعه أحد حتى تغدو به. الغدو يا أحبابنا يعني السير أول النهار، عكس الرواح السير بعد الزوال. قالت: حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح، يعني دخل وقت الصباح، بقول أنس: احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وفي الختام يا أحبابنا، يقول الحافظ ابن حجر بعد شرحه لهذا الحديث وفي قصة أم سليم رضي الله عنها: هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصاب، وتزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعارض المموهة إذا دعت الضرورة إليها، لأنها يعني ورت عليه كما قلنا. وشرط جوازها هذه المعارض التورية ألا تبطل حقا لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك، لماذا ورت عليه أم سليم في الأول؟ الذي حملها على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها. وفي هذا الحديث يستفاد منه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، فكل شيء إذا ما تركته لكل شيء إذا ما تركته عوض، وليس لله إن تركت من عوضه. ففي هذا الحديث أيضا يبين حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وقد كانت رضي الله عنها تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين، إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النساء رضي الله عنها وجزاها الله عن الإسلام خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

التلبية شعار الحج، نداء أرضي صادق يطرق أبواب السماوات، يتغلغل في الوجدان والمشاعر، يعلق النفوس بالآخرة ويحل عقد تعلقها بدنيا زائلة باطلة.

M2MFM Muslim Community Radio. إليكم موجزا لأهم الأنباء من 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

أسعد الله أوقاتكم. حذرت خدمات أستراليا مئات آلاف العائلات من تفويت موعد نهائي مهم في 30 حزيران يونيو، مؤكدة أن تأكيد الدخل العائلي لا يستغرق سوى دقائق، ولكنه قد يجنب الأسر خسارة آلاف الدولارات. وطلبت الهيئة نحو 170 ألف أسرة تتلقى إعانة الأسرة، و241 ألف أسرة تستفيد من دعم رعاية الأطفال بإنجاز هذا الإجراء قبل انتهاء المهلة. وأوضحت أن عدم الالتزام بالموعد قد يؤدي إلى وقف بعض المساعدات أو فقدان مستحقات إضافية أو المطالبة بإعادة مبالغ سبق صرفها. كشفت بيانات حديثة أن سوق العقار في سيدني وملبورن يشهد تباطؤا ملحوظا مع استمرار تراجع أسعار المساكن خلال الأشهر الأخيرة. وأظهرت الأرقام أن أسعار العقارات في سيدني انخفضت بما نسبته 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تراجعت في ملبورن بما نسبته 2.3%. وفي غضون ذلك واصلت مدن أخرى تحقيق مكاسب، وتصدرت بيرث وداروين النمو، تلتهما بريسبن وهوبارت. من جانبه قال مدير الأبحاث إن الأسواق بدأت تفقد زخمها تدريجيا مع تزايد الضغوط على الطلب. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع جبهات المنطقة بما فيها لبنان، مؤكدا أن أي خرق للاتفاق في جبهة واحدة يعد خرقا له في سائر الجبهات. وحمل عرقجي الولايات المتحدة والدولة العبرية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن انتهاك اتفاق وقف النار، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف أن الحصار البحري الأمريكي وتصاعد العمليات العسكرية في لبنان يشكلان دليلا على عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، محذرا من أن لكل قرار ثمنا سيدفع في النهاية. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، محملا المقاومة مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، كشفت مصادر لبنانية أن المقترح الأمريكي لخفض التصعيد يقوم على وقف هجمات المقاومة على الشمال العبري مقابل امتناع الدولة العبرية عن توسيع ضرباتها على بيروت في خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار. ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مؤكدا أنه يضمن الالتزام الفوري بذلك من جانب المقاومة، لكنه تساءل عمن سيلزم الإسرائيليين بوقف هجماتهم. وفي الوقت نفسه، اتهمت روسيا الولايات المتحدة والدولة العبرية بالسعي إلى توريط دول عربية في مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكدة أن الأزمة يتم حلها عبر القنوات الدبلوماسية في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. أعزائي، موجزنا انتهى، إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن مما أثبته الشرع الشريف من الأسباب العادية العين، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تضر، أي بقضاء الله وقدره، ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرة حسد. أما النظرة البريئة فلا يحصل منها الإصابة بالعين، فالذي ينكر الإصابة بالعين فقد خالف الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي شيء ثابت، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. معناه لو كان شيء يغلب قدر الله تعالى لسبقت العين القدر، لكن لا شيء يغلب قدر الله. معناه العين لها تأثير كبير، ويفهم من الحديث أنه لا شيء يؤذي أو ينفع إلا بمشيئة الله. والقرآن أيضا أثبت الإصابة بالعين، قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. المعنى: يا محمد، الكفار يكادون أن يصيبوك، أن يضروك بأعينهم، لكن الله يحفظك، فهم من شدة غيظهم وحسدهم لو تنفذ لهم لأكلوه بأعينهم، لكن الله حفظه، حفظه من أن ينضر بأعينهم مهما غضبوا منه ومهما حسدوه. وقد حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين من أصحابه خرجا معه في سفرة مع أصحابه، فتجرد أحدهما من ثيابه، أي مما سوى العورة، ليغتسل من ماء المطر المتجمع بين الصخور، فرفيقه هذا لما نظر إلى بياض جسمه وحسن منظره قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، أي بنتا عذراء، أي ما رأيت مثل هذا الجسد في الحلاوة والحسن. فصرع، أي وقع في الحال، على الأرض، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب وقال: لأي شيء أحدكم يضر أخاه؟ لماذا لم يبرك عليه؟ أي لماذا لم يقل: اللهم بارك فيه ولا تضره؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فتعافى وقام كأنه لم يكن به شيء. فهذا الصحابي لو لم ينطق بلسانه ما كان أصابه بالعين، لكن الشخص لما يعجب بشيء، بجمال شخص، بجمال عينه أو يده أو نشاطه في المشي، فيتكلم، يخلق الله الضرر في الشخص المنظور إليه تلك النظرة الخبيثة. والشيطان أيضا تلك الساعة يلاحظ أن هذا الإنسان ضرب هذا الإنسان بعينه، فيصيب ذلك الإنسان، فيزداد الضرر في هذا الشخص، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.

شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: والحسد يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،

0: بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

الحج نافذة الخلاص لغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وتزكية النفس والسمو بالروح وبلوغ معارج المعالي على درب أنبياء الله أفضل دعاة لهداية الخلق لنور الإسلام.

الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا لاتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة، سأذكر لكم فائدة جليلة النفع فيها بيان أن صوت المرأة ليس بعورة كما شاع عند كثير من العوام. فالدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة ما رواه البخاري في الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية الطبراني عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ورواية الطبراني هذه صحيحة، ففيها زيادة كما هو ظاهر على رواية البخاري، وهي الضرب بالدف والغناء. والغناء بهذه الكلمات، ومعنى الجارية في اللغة الفتاة كما هو مذكور في القاموس المحيط ولسان العرب وغير ذلك من كتب اللغة. وقد أشيع عن المالكية صوت المرأة عورة، وهو كذب على مذهب مالك، فقد فنده الخرشي أي كذبه في شرح مختصر خليل. وصحح الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أن صوت المرأة ليس بعورة. اللهم اهدنا سبل الحق واختم لنا بالصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: The following program is supported by New South Wales Health.
1: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked, Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
2: معنا بالاستديو الممرضة ديمة شحادة والتي تعمل في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك ست ديمة.
3: شكرا. Thank you.
2: بدي أطرح عليك بعض الأسئلة التي تتعلق باللقاحات. فالسؤال الأول، هل توجد أي لقاحات تؤثر على القدرة الإنجابية لدى النساء أو الرجال؟
3: كتير من الناس بتسأل إذا كانت اللقاحات بتأثر على الخصوبة، وهذا السؤال بتكرر كتير وخاصة أونلاين وعلى السوشيال ميديا. الأخبار إنه الجيدة إنه هذه اللقاحات ما بتأثر، وخاصة بدي أحكي عن لقاح الكوفيد 19 ولقاح الهيومن بابيلوما فيروس، لأنه كتير في حكي إنه بيأثروا على الخصوبة. هي اللقاحات ما فيها تأثير أبدا على الخصوبة سواء عند الرجال أو النساء. في دراسات كتير على ملايين من الناس بيقارنوا فيها مجموعتين، العالم اللي أخذت اللقاحات والعالم اللي ما أخذت اللقاحات، وما لقوا أنه في فرق أبدا بين المجموعتين بما يتعلق بالخصوبة أو أنه أثرت على القدرة على الإنجاب أو أي شيء له علاقة بالقدرة على الإنجاب. بس الأمراض اللي اللقاحات بتحمي منها إذا الواحد مرض فيها ممكن تأثر على الخصوبة، مثلا إذا مثلا مرة حامل مرضت بأي مرض مثل الحصبة ممكن يأثر على الطفل، ممكن يأثر يسبب الإجهاض أو يسبب عيب خلقي. كمان اللقاح الهيومن بابيلوما فيروس بيحمي من سرطان عن الرحم. إذا المرأة صار مع سرطان الرحم أكيد بدها تتعالج، والعلاج لح يأثر على قدرتها على الإنجاب، سو لح يأثر على الخصوبة. بس اللقاحات تحمي من الأمراض وتحمي العائلات.
2: هل هو بيأثر على المدى الطويل أم مدى قصير أو؟
3: إذا depends، يعني إذا هي إذا تعالجت بسبب سرطان هو العلاج اللي عملوا لها أو حسب إذا اكتشفوه بمراحل متقدمة أو مراحل متأخرة. إذا مثلاً اضطروا يستأصلوا أجزاء أو شيء مع الكيموثيرابي ممكن تأثر، بيختلف من حالة للتانية على هو ممكن يأثر على القدرة على الإنجاب.
2: أن قصدي أنه بيأثر على المدى الطويل ولا بيأثر لفترة معينة؟
3: على حسب كمان الحالة، ممكن يكون شيء طول الحياة، ممكن يكون بس فترة معينة لحتى هو بأي ستيج لقوا، حسب العلاج اللي اضطرت تتعرض له، حسب جسمه كيف تتجاوب مع العلاج كمان، يعني كله بيختلف. على هو الكانسر إذا كان من أي طيب كله بيأثر، يعني من حالة لحالة بتتأثر يعني.
2: طيب، لماذا يشعر بعض الناس بالقلق بشأن اللقاحات والقدرة الإنجابية؟
3: بنقدر بتفهم انه كيف العالم هذا الشيء بيخوف، لانه موضوع الخصوبه والحمل كثير مواضيع خاصه وشخصيه وحساسه، وحي الله شيء انه ممكن تفكري انه ممكن يكون خطر على الانجاب بسبب خوف، وهذا شيء طبيعي، خاصه انه انت ما فيكي تعرفي انه شو قدرتك على الانجاب للوقت اللي بتكوني بلشتي تحاولي انك تنجبي. وخاصه انه في كثير شغلات بتاثر على القدره على الانجاب، من بيناتها العمر، من بيناتها كل الشغلات الكيميكال اللي عم نتعرض لها، المواد الكيماوية اللي عم نتعرض لها، أكلنا، كتير في شغلات بتأثر على القدرة على الإنجاب. وإذا أي شيء يعني حي الله شيء خطر ممكن الواحد يفكر أنه ممكن يأثر، هذا الشيء بيخلي يأثر نفسيا عليه أنه خوف. وخاصة لما يكون في لقاح جديد مثل مثلا الكوفيد 19 لقاح كان جديد، في كتير بصير مخاوف انه ما في إثباتات انه على المدى الطويل ما في تأثير على الإنجاب، لانه اللقاح انه ما بنعرف شو تأثيره على المدى الطويل، وهذا الشيء بنقدر نتفهمه والعالم تحكي فيه انه مثلا ممكن هذا اللقاح يأثر على قدرة الإنجاب بالمستقبل. بس الإثباتات كلها، كل شيء ريسيرش، كل الإثباتات بتقول انه لا، ما اللقاحات آمنة وما أثرت على القدرة على الإنجاب.
2: طيب كيف بتساعد الأدلة المستندة إلى الدراسات انه الناس تطمئن بشأن القدرة الإنجابية واللقاحات؟
3: في دراسات مو بس بأستراليا، في دراسات عالميا بحثت وعملت تجارب على الناس، على عشرات الآلاف من الناس لحتى تقارن، وما لقوا إنه اللقاح أثر على الخصوبة أو الإنجاب بين المجموعتين. هذا بيثبت إنه اللقاح ما بتسبب مشاكل مع بالخصوبة. كمان اللقاحات، في شيء كتير مهم إنه بأستراليا نحنا اللقاحات بعد ما يوافقوا عليها وبعد ما يبلش استخدامها بتضل تحت مراقبة مستمرة. في أكثر من من من يعني من برنامج، في أكثر من طريقة إنه منضل منراقب إنه إذا كان في أي شيء منلاحظ إنه في تأثير سلبي أو أكثر من حدا اشتكى من شيء معين، دائما منراقب السلامة تبع اللقاحات. وحسب كل البرامج اللي عم نستخدمها، كل الطرق اللي عم نستخدمها لنراقب السلامة تبع اللقاحات، ما لقوا أي شيء إنه في شيء ريد فلاج أو في شيء مخاوف إنه في عالم بس صار معه مشاكل بالخصوبة أو أثرت على صحته بأي طريقة معينة. بقى دائما بيضلوا يراقبوا، يعني مو إنه مثلا اللقاح خلاص بلش يستخدم أو هيدا معناته خلاص ما بقى صار أوكي سيف وما في داعي نراقب، لا، بيضلوا يراقبوا كل اللقاحات وبيشوفوا أي شيء شكوى من ناس انه مثلا صار معنا كذا وهيك، ولقوا انه اكثر من حدا اشتكى من نفس الشغله او في شيء ثيم معين عم بيتكرر، بدغري ببلشوا يحققوا ومشان يتاكدوا من السلامه تبع اللقاح، واذا كان في اي خطر بينسحب اللقاح، بيتوقف استخدامه. بقى دائما في دائما مونيتورينج، دائما عم نراقب السلامه تبع الفاكسين وانه هو سيف.
2: نعم. طيب من خلال تجربتك أو خبرتك بعملك، هل توجد تخوفات في المجتمع، في مجتمعنا حول اللقاحات أو القدرة الإنجابية؟
3: في كتير شائعات، وخاصة إذا هلأ نحن على السوشيال ميديا بنسمع في كتير إشاعات، وعالم عم تحكي مثلا كلها مثلا كلام من شخص لشخص أو إشاعات، بس ما في شيء مثبت، ما في شيء يعني من ريسيرش، ما في شيء من شيء انه مثلا دكاتره عم بيلاحظوا انه في شيء، كله حكي او حكي على السوشيال ميديا ما له اي اساس، ما له اي مصادر علميه.
2: ايوه،
3: ما في شيء اي مدعوم باي اثباتات. بنفس الوقت في كتير اثباتات انه اللقاحات ما بتاثر على الخصوبه، يعني اذا بنقارن انه هذا الحكي كله بالسوشيال ميديا ما في اثباتات، والاثباتات دائما بتقول بتدعم انه اللقاحات ما بتاثر على الخصوبه وامنه.
2: نعم. كيف يمكن للنساء خاصه انه تتخذ قرارات بشان التطعيم، بشان اللقاح، اذا كانوا عم بيفكروا انه يجيبوا اولاد؟
3: يس، انا بقول انه احسن شيء دائما نحكي مع الدكتور العائله، او اذا كانت عم بتتابع مع دكتور نسائي مختص، انه دائما تناقش الموضوع مع دكتوره بيعرف شو الحاله الصحيه تبعها، شو الامراض اللي موجوده عندها، شو الاخطار اللي عندها، في يعمل فحص دم يشوف او اذا ما كان عندها شو اللقاحات اللي اخذتهم لما كانت صغيره او خلال حياتها قبل ما تحمل، او شو اسمه يعملوا فحص دم بسموه سيرولوجي، بيشوفوا فيه اذا كانت محمية من هاي الأمراض، إذا أخذت اللقاح أو كانت انعدت وعملت مناعة، بيشوفوا كل هدول الشغلات وبينصحوا شو اللقاحات اللي لازم تاخدها، لأنه في لقاحات معينة إذا هي مقررة أنه تحبل تاخدها قبل ما تحبل. مثل ميزلز، مامز، ريبيلا، فيرسيلا، هدول اللقاحات ما فيها تاخدهم هي وحبلة، تاخدهم قبل ما تحبل، وبعدين تبلش تحاول 4 أسابيع بعد ما تاخدهم فيها تبلش تحاول أنها تحبل، لأنه ما بصير تكون يعني هي وحامل ما فيها تاخدهم هدول اللقاحات. اللقاحات لأنه هدول لقاحات حية. وكمان بس إذا مرضت بهدول الأمراض ما أخذت اللقاح ومرضت بهدول الأمراض خلال الحمل تبعها, هذا الشيء ممكن يكون كتير خطير. ممكن تصير مع إجهاض أو ولادة مبكرة أو الطفل يولد كتير صغير, مثل أمراض مثل الحصبة والجدر الجدر المي ممكن كتير يأثروا على الطفل خلال الحمل أو يخلوه تجهض. مشان هيك تحكي مع الدكتور أول ما تبلش تفكر إنه بدها تحبل, تحكي مع الدكتور لحتى يعطوها اللقاحات اللي تاخدها وتشيك المناعة تبعها.
2: طيب ما هي اللقاحات الموصى بها أثناء الحمل وليش؟
3: في أكثر من لقاح بيوصوا فيه خلال الحمل ويتكرر بكل حمل, لأنه الهدف منه هو أنه يحمي الأم ويحمي البيبي كمان, خاصة أنه الأم أخذته خلال الحمل بتنقل المناعة للبيبي وبصير البيبي محمي خلال الشهور الأولى من ولادته. وخلال خاصة هاي الشهور الأولى بتكون كتير مهمة لأنه ما بيكون عنده مناعة, بيكون ضعيف, ممكن يمرض بسرعة, ومثل ما كلنا بنعرف البيبيات إذا مرضوا دغري بتدهور حالتهم لأنه ما جسمه لساعته ضعيف, الجهاز المناعي تبعهم لسه مانو قوي, مانو متكون. اللقاحات اللي فيها تأخذها هو لقاح الفلو, كل حمل تأخذ لقاح الفلو ليحميها ولا يحمي البيبي. اللقاح RSV كمان نفس الشيء ليحميها ولا يحمي البيبي. إذا ما أخذته هذا اللقاح خلال الحمل يأخذه البيبي لما يولد. لقاح السعال الديكي كمان كتير مهم, لأنه إذا الولد مرض بالسعال الديكي خلال أول كم شهر من بعد ما يولد ممكن كتير يمرض, كتير يتعب. وحسب الدراسات أنه 9 من 10 أولاد تحت 3 أشهر بينحموا من السعال الديكي إذا أمهم أخذت اللقاح. يعني نسبة قديش أفكتيف اللقاح كتير عالية, قديش له نتيجة, قديش مفيد. إذا الأم أخذت اللقاح خلال الحمل 9 من 10 أولاد بينحموا من السعال الديكي. كتير مهم أنه تأخذ هدول 3 لقاحات بكل حمل ترجع تأخذهم, لأنه هي مو بس عم تحمي حالها, عم تحمي البيبي.
2: طيب ما هي المخاطر المترتبة على عدم أخذ هاللقاحات الموصى بها؟
3: الأم والطفل معرضين لأنه يمرضوا بهي الأمراض الخطيرة خلال الحمل, والطفل لما بعد ما يولد خلال الأشهر الأولى, لأنه أول لقاح في ياخده هي لما يكون عمره 6 أسابيع أو شهرين. بقى خلال من وقت اللي يولد للست أسابيع أو للشهرين هو بيعتمد 100% على المناعة اللي الأم عطته إياها لما كانت حبلة. ومثل ما قلت انه الاولاد كتير بيكونوا ضعاف, اذا مرضوا ممكن تدهور حالتهم بسرعه كبيره, ممكن كمان حتى يعني موت. مثلا السعال الديكي اذا صار مع الاولاد خلال الاشهر الاولى ممكن يساوي نوبه سعال, ممكن يوقفوا انه ما بقدروا يتنفسوا, بيضطر يفوتوا على المستشفى, ممكن يعطون اكسجين, يعني ممكن انه يمرضوا كتير, يعني يتعبوا. وكمان RSV فاكسين كمان كثير مهم, لأنه كمان نفس الشيء إذا صارت معهم خلال إذا مرضوا بالRSV ممكن تلتهب الرواية والقصيبات الهوائية وببلش يتعبوا بمخاط, وممكن تتورم الممرات الهوائية, بقى بيضطروا كمان نفس الشيء ياخدوا أكسجين, يضطروا يقعدوا بالمستشفى لفترة طويلة لحتى يصحوا. كتير مهم إنه يأخذوا اللقاح. نفس الشيء الفلو كمان, الإنفلونزا كمان الأم ممكن تمرض, كمان الطفل ممكن يمرض كتير. نفس الشيء يعني ممكن إنه حام نفكر إنه الفلو إنه ما إنه كتير مرض خطير ولا لا, ممكن كتير العالم إنه تمرض عهوى مناعتهم, عهوى قدرة جسمهم إنه يقدروا يعني قديش قوي مناعتهم حتى يقدروا يدافعوا عن جسمهم, يدافع عن حاله, والإميون سيستم المناعة تبعهم تكون قوية لحتى تدافع. بقى إذا كانوا مناعتهم ضعيفة ممكن كتير يمرضوا أنه تدهور حالتهم.
2: طيب بننتقل لمرحلة الرضاعة الطبيعية, هل اللقاحات آمنة أثناء هذه المرحلة؟
3: معظم اللقاحات آمنة خلال الرضاع, وبس دائما نحكي مع الدكتور لحتى مع حاله هو يعمل الفحص تبعه ويشوف. بس أكثر اللقاحات آمنة خلال الحمل, ما بتأثر على كمية الحليب, إنتاج الحليب أو نوعيته. بس إذا ما أخذنا اللقاح والمرضى بهي الأمراض ممكن تأثر على إنتاج الحليب أكيد، هو شو يعني قديش منمرض أكيد.
2: ليش من المهم أنه نناقش هاللقاحات مع الطبيب العام أو القابلة أو الممرضة قبل الحمل أو أثناء الحمل؟
3: نناقش اللقاحات مع الدكتور، الأحسن أنه دايما تسألي الدكتور تبعك بيعطيك النصيحة المناسبة شو اللقاحات لازم تأخذها. إذا ما كان متأكد شو اللقاحات اللي أخذتيها قبل، في يعمل فحص دم ويتأكد ويعطيك النصيحة المناسبة حسب الوضع تبعك، لحتى تأمني الحماية لإلك خلال فترة الحمل وخلال البيبي خلال الشهور الأولى. اللقاحات بتكون آمنة إذا انعطت بالوقت المناسب، مثل ما قلنا في لقاحات ما لازم تنعطى خلال الحمل، حتى اللقاحات اللي تنعطى خلال الحمل في وقت معين خلال الحمل تنعطى. بقى أحسن أنه تحكي مع الدكتور وهو اللي بيشوف أمتى الوقت المناسب لحتى كل لقاح ينعمل، مثلا مثل لقاح الفلوفي ينعطى خلال أي فترة من الحمل، لقاح الـ RSV أو اللقاح الهوبينج كوف في وقت معين خلال الحمل الأنسب نعطى، هو الأنسب لحتى تحمي البيبي. سو أحسن شيء أنك أنت تحكي مع الدكتور تبعك وبيعطيك النصيحة المناسبة لك شخصيا.
2: طيب بالنسبة لمصادر أو معلومات موثوقة فيها المرأة أنه هي ترجع لها خارج العيادة، هل يوجد مصادر أو معلومات أو مراجع ترجع لها؟
3: أكيد أكيد الدكتور مصدر الانتينيتال كير، عيادة الأمومة اللي الأم بتروح وبتشيك فيها كل فترة، كمان بيعطوها النصيحة المناسبة، فيها تفوت أونلاين كمان، فيها تروح على الويب سايت تبع وزارة الصحة، أو في ويب سايت كتير كمان مفيد اسمه Sharing Knowledge About Immunization، بيحكوا فيه عن شو الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك عن اللقاحات، شو الشغلات اللي ممكن تكوني عم تقريها على الإنترنت وكذا، شو نسبتها من الصحة، كتير ويب سايت كتير مفيد، وفيها تتصل فينا نحن كمان وزارة الصحة. سو الرقم تبعنا 1-300-066-055، أو فيها تتصل بالهيلث دايركت هوت لاين الرقم تبعهم 1-800-022-222، وفيها تسأل أي سؤال وأكيد نحن من نعطيها الجواب المناسب.
2: شكرك كتير ست ديما على هالمعلومات اللي زودتي المستمعين الكرام فيها، وإن شاء الله بيستفيدوا بيكون النفع العميم، نتمنى لهم الصحة والعافية. شكرا كتير لهالمعلومات اللي قدمتيها.
3: شكرا لاستقبالي. Thank you. تشرف.
4: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930, and together we can make our station great.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية.

أسعد الله أوقاتكم. حذرت خدمات أستراليا مئات آلاف العائلات من تفويت موعد نهائي مهم في 30 من حزيران يونيو، مؤكدة أن تأكيد الدخل العائلي لا يستغرق سوى دقائق، ولكنه قد يجنب الأسر خسارة آلاف الدولارات. وطلبت الهيئة نحو 170 ألف أسرة تتلقى إعانة الأسرة، و241 ألف أسرة تستفيد من دعم رعاية الأطفال بإنجاز هذا الإجراء قبل انتهاء المهلة. وأوضحت أن عدم الالتزام بالموعد قد يؤدي إلى وقف بعض المساعدات أو فقدان مستحقات إضافية أو المطالبة بإعادة مبالغ سبق صرفها. كشفت بيانات حديثة أن سوق العقار في سيدني وملبورن يشهد تباطؤاً ملحوظاً مع استمرار تراجع أسعار المساكن خلال الأشهر الأخيرة. وأظهرت الأرقام أن أسعار العقارات في سيدني انخفضت بما نسبته 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تراجعت في ملبورن بما نسبته 2.3%. وفي غضون ذلك واصلت مدن أخرى تحقيق مكاسب، وتصدرت بيرث وداروين النمو، تلتهما بريسبن وهوبارت. من جانبه قال مدير الأبحاث إن الأسواق بدأت تفقد زخمها تدريجيا مع تزايد الضغوط على الطلب. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع جبهات المنطقة بما فيها لبنان، مؤكدا أن أي خرق للاتفاق في جبهة واحدة يعد خرقا له في سائر الجبهات. وحمل عراقجي الولايات المتحدة والدولة العبرية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن انتهاك اتفاق وقف النار، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر كاليباف أن الحصار البحري الأمريكي وتصاعد العمليات العسكرية في لبنان يشكلان دليلا على عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، محذرا من أن لكل قرار ثمنا سيدفع في النهاية. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، محملا المقاومة مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، كشفت مصادر لبنانية أن المقترح الأمريكي لخفض التصعيد يقوم على وقف هجمات المقاومة على الشمال العبري مقابل امتناع الدولة العبرية عن توسيع ضرباتها على بيروت في خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار. ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مؤكدا أنه يضمن الالتزام الفوري بذلك من جانب المقاومة، لكنه تساءل عمن سيلزم الإسرائيليين بوقف هجماتهم. وفي الوقت نفسه اتهمت روسيا الولايات المتحدة والدولة العبرية بالسعي إلى توريط دول عربية في مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكدة أن الأزمة يتم حلها عبر القنوات الدبلوماسية في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. أعزائي، موجزنا انتهى، إلى اللقاء.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: Sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

الحج موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، تتآلف به الأرواح وتتهذب النفوس. الحج ميعاد فرحة المؤمن الحاج وغير الحاج، وأي فرحة؟ فرحة تتألق على شرفة العين دمعاً يترقرق.

تاريخ مكة. تاريخ مكة برنامج غني بالمعلومات المفيدة عن تاريخ أفضل البلاد عند الله تعالى. تاريخ مكة محطة طيبة تسعد المؤمنين بمحتواها وتغنيهم بمعناها.

0: الحمد لله الذي جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، والصلاة والسلام على من ملأ البيت الحرام نورا. أما بعد إخوتنا ومستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج تاريخ مكة، هذا البلد الذي شرفه الله وأظهر منه أفضل خلقه، لنلقي أضواء على تاريخ خير البقاع التي يؤمها ملايين المسلمين كل عام لتأدية المناسك والتبرك، ولنتعرف إلى ما شهدته خلال عصور متعاقبة. فابقوا معنا.
1: خلق الله تعالى الأرض وخص منها مكة بأول بيت وضع للناس مباركا، وأضاف هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف وسماه الكعبة. وقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين تاريخ مكة وبناء المسجد الحرام، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في مؤلفه تاريخ مكة، وقطب الدين النهروالي محمد بن أحمد المكي الحنفي، وابن أخيه عبد الكريم الشهير بالقطبي، وهو الذي اختصر كتاب عمه قطب الدين الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في مؤلفه إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام، وغيرهم كثير.
0: شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة هي البقعة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بدعوة إخوانه الأنبياء من قبل إلى الإسلام، دين التوحيد والتنزيه. وكان آدم عليه السلام أول أنبياء الله تعالى، قد بنى الكعبة المشرفة قبل بنائه بيت المقدس بأربعين عاما.
1: وبلد الله الحرام مكة المكرمة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب، وأما موضع الكعبة المعظمة فهو في وسط المسجد الحرام، والذي يقع وسط جبلي جزل وأبي قبيس، ويقال لهذين الجبلين الأخشبان. ويذكر الأزرقي أن هذين الجبلين يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى. أما جبل جزل فقد سمي بعد ذلك قعيقعان، قبل أن يسمى اليوم جبل هندي بسبب سكن الهنود فيه.
0: وتزيد عمارتها وتنقص بحسب الأزمان وبحسب الولادة والأمن والخوف والغلاء والرخاء. أما أسماء مكة فكثيرة، منها مكة وبكة والبلد الأمين والقرية وأم القرى وغيرها. وقد ألف مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس رسالة في أسمائها، وقال النووي: لا يعرف في البلاد أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أشرف الأرض.
1: وجاء في كتاب الوفاء لعلي السمهودي ما نصه: لا خلاف أن البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، حتى موضع الكعبة المعظمة. ثم نقل عن تاج الدين الفاكهاني في كتابه البدر المنير قوله: وأقول أنا وأفضل بقاع السماوات أيضا.
0: بناء الكعبة المعظمة. خلق الله تعالى الكعبة المشرفة وجعلها في وسط الأرض، وتعبد الناس بالطواف حولها. وقد قدمنا أن أول من بناها كان نبي الله آدم عليه السلام، ثم بناها بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بعد أن كان أصابها الطوفان زمن نوح عليه السلام.
1: بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ذكر الأزرقي أن الخليل عليه السلام لما بنى البيت جعل طوله في السماء 9 أذرع، وجعل طوله في الأرض من قبل وجه البيت الشريف إلى الركن الشامي 32 ذراعا، وجعل عرضه في الأرض من قبل الميزاب من الركن الشامي إلى الركن الغربي 22 ذراعا، وجعل طوله في الأرض من جانب ظهر البيت الشريف من الركن الغربي المذكور إلى الركن اليماني إلى الحجر الأسود 20 ذراعا، وجعل الباب لاصقا بالأرض غير مرتفع عنها، حتى جعل لها تبع الحميري بابا وغلقا بعد ذلك.
0: وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة.
1: فأتاه به جبريل عليه السلام، وكان استودع جبل أبي قبيس حين طوفان نوح عليه السلام، فوضعه جبريل في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته.
0: الكعبة في الجاهلية. ثم جدد قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. وقد ذكر الزبير بن بكار أن قصي بن كلاب لما ولي أمر البيت جمع نفقة ثم هدم الكعبة فبناها بنيانا لم يبنه أحد ممن بناها قبله.
1: وأما بناء قريش فقد ذكر الحافظ الصالحي الشامي في كتابه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد أن امرأة عبد المطلب جمرت الكعبة بالبخور فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترق أكثر خشبها، ودخلها سيل عظيم فصدع جدرانها فأعيد بناؤها، حيث اقتسمت قريش جوانب البيت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجر.
0: ثم اختلفوا في من يجعل الحجر الأسود مكانه، حتى اتفقوا على أن أول داخل من باب الصفا يكون له ذلك، وكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا محمد الأمين، ورضوا حكمه.
1: فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من هذا الثوب، فحملوه جميعا وأتوا به ورفعوه إلى ما يحاذي موضعه، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة في محله.
0: ماء زمزم. أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا، ثم انصرف فتبعته وسألته الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا.
1: ونفد ما كان معها من الماء فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت إلى المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات ثم عادت إلى ولدها.
0: وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت هاجر إليه وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض، ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، وقد فصلت كتب الحديث والتاريخ فضائله.
1: تحلية الكعبة الشريفة بالذهب والفضة. ذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن أول من حل الكعبة في الجاهلية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بالغزالتين الذهب اللتين وجدهما في بئر زمزم لما حفرها، وقال: أول من ذهب البيت في الإسلام عبد الملك بن مروان.
0: وذكر غيره ما يقتضي خلاف ذلك، فقال المسبحي: أول من حل البيت عبد الله بن الزبير، جعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب، وجعل مفاتيحها من الذهب.
1: وذكر أن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله ب36,000 دينار يضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب، وعلى ميزاب الكعبة، وعلى الأساطين التي في جوف الكعبة، وعلى أركانها من الداخل.
0: وممن حلاها الأمين بن هارون الرشيد، والمتوكل العباسي، والمعتضد العباسي، وأم المقتدر الخليفة العباسي. ومنهم أيضا الملك المظفر الغساني صاحب اليمن، وحلاها حفيده، والملك المجاهد صاحب اليمن أيضا، ثم الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي صاحب مصر، الذي حلى باب الكعبة كما حلاه حفيده الملك الأشرف في سنة 776 للهجرة.
1: ويقول عبد الكريم القطبي في كتابه إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام، قال شيخنا رحمه الله: وقد أدركنا الباب الشريف مصفحا بالفضة، وكان يختلس من فضته أوقات الغفلة من قل دينه، إلى أن انكشف أسفل الباب الشريف وظهر الخشب.
0: فعرض ذلك على السلطان سليمان خان في سنة 961 للهجرة، فبرز الأمر السلطاني بتصفيح الباب الشريف بالفضة، وكان في البيت الشريف خشبة من أخشاب السقف قد انكسرت، وصار الماء ينزل من موضع الكسر في جوف البيت.
1: وكان قاضي مصر يومئذ حامد أفندي، وقاضي مكة المشرفة محمد بن محمود، فاطلعا على هذا الاختلال، وعرضا الأمر على السلطان سليمان، الذي أرسله بدوره إلى المفتي أبي السعود يستفتيه في ذلك، فكتب له بجواز ذلك إن دعت الضرورة إليه.
0: فأرسل بجواب المفتي إلى صاحب مصر إذاك علي باشا، ومنه إلى ناظر الحرم المكي أحمد حلب المقاطعجي، مع الحكم السلطاني الذي مضمونه العمل بمقتضى الفتوى.
1: واجتمع العلماء للمشاورة، فذكر مصطفى المعمار أنه شاهد بالسقف الشريف عودين نزلا عن محاذاة بقية أخشاب السقف من وسطهما، وذكر أن عودا ثالثا إلى جانبهما لنحو الباب الشريف، وأنه يحتمل أن يكون مكسورا أيضا.
0: وأكد الكثيرون أنه إن لم يتدارك تغيير الخشب المذكور بخشب صحيح سقط إلى أسفل وتتزعزع الجدران، وشرع العمال في العمل، ولما كشفوا عن تلك الأعواد وجدوها مكسورة، فأبدلوها بأعواد جيدة في غاية الإحكام والاستقامة، وأعادوا السقف والسطح كما كان بغاية الإتقان.
1: ثم إن السلطان سليمان خان لما فرغ من تحديد سطح البيت وما يتعلق به، شرع في تسوية فرش المطاف الشريف بعد أن انفصلت أحجاره، وصار بين كل حجرين حفر، فأزال ما بين الأحجار من الحفر، وألصق طرف الحجر بطرف الحجر الآخر، واستمر على هذا الأسلوب إلى أن فرغ من ذلك، وأصلح أبواب المسجد الشريف، وفرش أرضه كلها بالحصى، ثم صفح الباب الشريف بالفضة، وسمرت الصفائح بمسامير الفضة، وأصلح الميزاب وصفحه بالفضة.

تاريخ مكة برنامج غني بالمعلومات المفيدة عن تاريخ أفضل البلاد عند الله تعالى. تاريخ مكة محطة طيبة تسعد المؤمنين بمحتواها وتغنيهم بمعناها.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل درباس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم بلال عبد الحفيظ درباس رحمه الله، أخوه في أستراليا ربيع درباس. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 2/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

السفر فيه مشقة. البخاري في صحيحه شو بيقول؟ باب السفر قطعة من العذاب، لأنه روى هو رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب. النبي شو قال؟ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، مش هذا اللي بيحصل بالسفر؟ فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. خلصت حاجتك بالسفر ارجع فورا. لذلك قال العلماء معنى السفر قطعة من العذاب أي جزء منه. شو المراد بالعذاب هنا؟ الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. ولو مسافر طيارة اليوم تتعب، طيارة لو سافرت صحيح مش زي التعب الماضي بس بتتعب، ولو بسيارة بتتعب، ولو بسيارة مريحة إذا كان السفر طويل ما بتتعب. والسفر أحوال، أحيانا بيكون السفر واجب، أحيانا بيكون السفر مباح، بيكون ممدوح، مثل السفر لزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ممدوح بالإجماع. يقول القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء: فصل في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. هذا القاضي عياض المالكي، القرن السادس الهجري كان، قبل 900 سنة.

قال يقول الله تعالى في القرآن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شو بيقول القاضي عياض؟ وإن زيارة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تسن للحاج كما لغير الحاج، للي بروح الحج واللي ما بروح الحج، فإن الأمة المحمدية أجمعت على جواز زيارة قبره عليه السلام، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة مرغب فيها، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد من الخير. ثم قال: وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قواه الإمام السبكي رضي الله عنه، هذا الإمام مجتهد، ووافقه عليه الحافظ السيوطي، وحسنه بشواهده الحافظ الذهبي. هذا الإمام المجتهد السبكي تقي الدين ينقل الإجماع على ذلك في كتابه شفاء السقام أو شفاء السقام. هذا عالم كبير، هذا السبكي كان قاضي القضاء بزمانه. حتى الذهبي لما استلم السبكي قاضي القضاء صعد على المنبر يخطب، شو قال عن المسجد الأموي، منبر الأموي؟ هذا الذهبي قال: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي. عن السبكي: شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. يعني علي بن عبد الكافي هو السبكي رضي الله عنه. فهذا كان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قوى هذا الحديث.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الشيخ هوشر وآل الصفدي وآل علم وعموم أهالي سير ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سامية محي الدين الشيخ هوشر رحمها الله، والدها الحاج عبد القادر محي الدين الشيخ هوشر رحمه الله، عمها الحاج علي محي الدين الشيخ رحمه الله، أولاد عمها الحاج أحمد الشيخ، والمرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج محي الدين علي الشيخ هوشر، أخوالها المرحومون بإذن الله الحاج محمد حامد وأحمد عمر الصفدي، أصهرتها لشقيقاتها المرحومون بإذن الله الحاج علي علم هوشر، الحاج علي الكردي، الحاج محي الدين الشيخ هوشر، الحاج أحمد أبو كنج، الحاج محمد درباس، والحاج أحمد حمود. تقبل التعازي في منزل محمد الشيخ هوشر من الساعة 6 مساء ولغاية 9 على العنوان 4 وايلد ستريت كرما. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز الشيخ زيدان في جرينيكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل درباس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم بلال عبد الحفيظ درباس رحمه الله، أخوه في أستراليا ربيع درباس. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 2/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الشيخ هوشر وآل الصفدي وآل علم وعموم أهالي سير ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سامية محي الدين الشيخ هوشر رحمها الله، والدها الحاج عبد القادر محي الدين الشيخ هوشر رحمه الله، عمها الحاج علي محي الدين الشيخ رحمه الله، أولاد عمها الحاج أحمد الشيخ والمرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج محي الدين علي الشيخ هوشر، أخوالها المرحومون بإذن الله الحاج محمد حامد وأحمد عمر الصفدي، أصهرتها لشقيقاتها المرحومون بإذن الله الحاج علي علم هوشر، الحاج علي الكردي، الحاج محي الدين الشيخ هوشر، الحاج أحمد أبو كنج، الحاج محمد درباس، والحاج أحمد حمود. تقبل التعازي في منزل محمد الشيخ هوشر من الساعة 6 مساء ولغاية 9 على العنوان 4 وايلد ستريت كرما. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز الشيخ زيدان في جرينيكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل درباس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم بلال عبد الحفيظ درباس رحمه الله، أخوه في أستراليا ربيع درباس. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 2/6/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على العنوان 2 وينسبير أفنيو بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

من أخبار أم القرى. من أخبار أم القرى معلومات تاريخية عن تطور بناء الكعبة المشرفة وما رافقها من أحداث مشوقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الكعبة وخصها بالإجلال والإعظام، وجعل الحرم آمنا لمن دخل إليه من أهل الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عالي المقام، وعلى آله وأصحابه الأعلام، وبعد. مستمعين الكرام، كم يطيب التحدث والكلام عن بناء الكعبة المعظمة حرسها الله. والمعلوم عند أهل العلم والتاريخ أن أول من بناها هو أول الأنبياء آدم عليه السلام، وبعد أن حصل طوفان نوح عليه السلام وتهدمت الكعبة المشرفة، أتى سيدنا إبراهيم عليه السلام بمعاونة ولده سيدنا إسماعيل الذبيح وأعاد بناءها. فلنبقى الآن مع دوحة عامرة بالأنس في أخبار بناء الكعبة المشرفة وما روي في ذلك مما يمتع القلوب ويؤنس النفوس. يقول ربنا تبارك وتعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إخوة الإيمان، يقول المفسرون في شرح هذه الآية القرآنية الكريمة ما خلاصتها: كرر إبراهيم عليه السلام النداء والدعاء رغبة الإجابة وإظهارا للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى، وقد ذكر ذريته لحصول أمور عديدة، منها ما روي أنه لما ولدت هاجر إسماعيل راكب سيدنا إبراهيم عليه السلام البراق هو وهاجر وولده إسماعيل الذي كان رضيعا، فجاءوا في يوم واحد من الشام إلى مكة المكرمة ولم يكن فيها لا بناء ولا بشر، فنزل هنالك وترك السيدة هاجر وابنه إسماعيل وركب منصرفا من يومه ذلك، وكان هذا كله بوحي من الله تعالى. روى البخاري عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم
1: MFM Muslim Community Radio.
2: أعزائي المستمعين، أقدم لكم هذا الموجز عبر توأم أف أم. أهلا بكم.

دعم وزير الخزانة جيم تشالمرز زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور قبيل إعلان هيئة العمل قرارها المنتظر بشأن أجور ملايين العمال الأستراليين. وقال تشالمرز أن الحكومة دعت الهيئة المستقلة إلى إقرار زيادة حقيقية وملموسة في الأجور، معتبرا أن تحسين الدخل يساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 24.95 في الساعة، هذا وتطالب أن نقابات بزيادة تبلغ 6%، في حين تدعو غرف التجارة إلى زيادة بنسبة 3.5%. تواصل فرق الطوارئ في غرب أستراليا تقييم الأضرار التي خلفها أقوى منخفض جوي يضرب جنوب غرب الولاية منذ نحو 49 عاما، وأدت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 135 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق إلى اقتلاع أشجار وإسقاط خطوط الكهرباء وإلحاق أضرار بمنازل ومجمعات سكنية. وأفادت السلطات بأن أكثر من 160 ألف مشترك تعرضوا لانقطاع الكهرباء، في حين لا يزال آلاف المنازل من دون تيار كهربائي. وفي الوقت نفسه أدى المنخفض إلى تحويل عدد من الرحلات الجوية وتزايد تآكل الشواطئ، فيما تتوقع الأرصاد الجوية انحسار الحالة الجوية تدريجياً. أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء ميغلان وإصابة 3 آخرين في مواجهات جنوب لبنان بعد استهدافهم بمسيرة مفخخة أطلقتها المقاومة هناك، وسط تقارير عن وجود إصابة خطيرة بين الجرحى. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان مقتل جندي آخر من وحدة الاستطلاع جفعتي وإصابة 4 غيره في هجوم مماثل بمسيرة مفخخة في منطقة زوطر الشرقية. وإلى ذلك أفادت مصادر لبنانية باستشهاد مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة بريقع في قضاء النبطي، فيما استشهد شاب سوري في غارة أخرى على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول. كما أشارت مصادر إعلامية إلى استشهاد 3 أشخاص في غارات على بلدة كفرصير، في حين واصلت الطائرات الإسرائيلية والمسيرات استهداف عدد من البلدات في الجنوب اللبناني منها زفتة وصريفة وبرج قلاوية والمروانية. وفي ملف آخر، أكد عضو الفريق الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أن طهران رفضت مقترحا أمريكيا سابقا لنقل المواد النووية الإيرانية إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن إيران لن تقبل أي تعهد يقوم على التخلص من هذه المواد أو نقلها. وأضاف أن بعض الخلافات ما زالت قائمة حول مضيق هرمز، مؤكدا موقف طهران بضرورة أن تكون إدارة المضيق إيرانية. أخيرا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 282 حالة، في وقت عززت البرازيل إجراءاتها الصحية وعزلت رجلين قادما من أفريقيا للاشتباه بإصابتهما بالمرض. الموجز انتهى، أشكركم على المتابعة.

0: طاعتك.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الشيخ هوشر وآل الصفدي وآل علم وعموم أهالي سير ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سامية محي الدين الشيخ هوشر رحمها الله، والدها الحاج عبد القادر محي الدين الشيخ هوشر رحمه الله، عمها الحاج علي محي الدين الشيخ رحمه الله، أولاد عمها الحاج أحمد الشيخ والمرحومان بإذن الله الحاج محمد والحاج محي الدين علي الشيخ هوشر، أخوالها المرحومون بإذن الله الحاج محمد حامد وأحمد عمر الصفدي، أصهرتها لشقيقاتها المرحومون بإذن الله الحاج علي علم هوشر، الحاج علي الكردي، الحاج محي الدين الشيخ هوشر، الحاج أحمد أبو كنج، الحاج محمد درباس، والحاج أحمد حمود. تقبل التعازي في منزل محمد الشيخ هوشر من الساعة 6 مساء ولغاية 9 على العنوان 4 وايلد ستريت كرما. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مركز الشيخ زيدان في جرينيكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب، فروى الأودية والهضاب، وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب، يبتلي ويمتحن، وإذا دعي أجاب. رفع إدريس وأرسل الطوفان، وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار

0: شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف عبرة لأولي الألباب. وأنزل البلاء على أيوب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده تعالى حمد من أخلص وأناب، وأصلي وأسلم على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار وقتيل المحراب، وعلى علي المهيب ما سل سيفا بعد من قراب. أما بعد أحبابنا الكرام، الحديث 39 يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها، والمقروء يصب بالفتح. هذا الحديث يا أحبابنا من رواية أبي هريرة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، أي خيرا ملتبسا به، يصب منه، أي من يرد الله له خيرا أوصل إليه مصيبة. فمن للتعدية يقال أصاب زيد من عمرو، أي أوصل إليه مصيبة. قال العلماء: المعنى من يرد الله به خيرا أوصل إليه مصيبة ليطهره من الذنوب ولرفع درجته. والمصيبة يا أحبابنا اسم لكل مكروه يصيب أحدا. يقول ابن حجر: قيل معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، وقيل معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه. وفي هذه الأحاديث يا أحبابنا بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له، هكذا يقول ابن حجر. ويقول أيضا: لكن الجمهور خص المغفرة بالصغائر، يعني تكفر الذنوب الصغائر. ابن حجر يقول الجمهور قالوا الذنوب التي تكفر هي الصغائر. لماذا؟ قال: للحديث الذي ورد وفيه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. ويحتمل يا أحبابنا أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب، ما معنى تكفير الذنب؟ المراد ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة. الحديث 40. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث يا أحبابنا؟ يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم، أي الواحد منكم. الخطاب للصحابة، لكن المراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما. الموت لضر، أي من أجل ضرر مالي أو بدني أصابه، لما يدل عليه من الجزع في البلاء وعدم الرضا بالقضاء. أما تمنيه، أن يتمنى الشخص الموت شوقا للقاء رب العالمين أو شهادة في سبيل الله أو ليدفن ببلد شريف أو لخوف فتنة في الدين فلا كراهة فيه، وعليه يحمل ما جاء عن كثيرين. يقول ابن حجر: حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا. على أن في هذا الحديث سببية، يعني بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة. يقول ابن حجر: ففي الموطأ عن عمر أنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يعني يا أحبابنا، المعنى إذا تمنى الموت ليس لأجل أمر دنيوي إنما لأمر أخروي، هذا لا كراهة فيه. أخرج أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال عابس، الغفاري أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له رجل يقال له عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم. يعني إذا هذه الأمور حصلت، يعني الواحد يتمنى الموت خوفا من أن يفتن. وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة، وفيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان أي أحدكم الذي أصابه الضر لا بد أي البتة، يعني لا محالة ولا فراق، فاعلا لتمني الموت لما قاساه من المحن الدنيوية التي هي سبب لتكفير الذنوب والخطايا، ولو لم يكن فيها إلا رجوع العبد إلى مولاه وخروجه عن حوله وقواه لكفاه، فكيف وهي سبب لتكفير الخطايا ورفع الدرجات؟ فليقل. وهذا يا أحبابنا يعني يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. اللهم، يعني هاي الصورة التي سنذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها إشكال. اللهم أي يا الله، أحيني أي أدم لي الحياة الحسية ما كانت الحياة، أي مدة كون الحياة، خيرا لي بأن أوفق لمرضاتك وأداء عبادتك وأسلم من الخذلان والغفل والنسيان. وقيل يا أحبابنا: خيرا لي من الموت، ما كانت الحياة خيرا لي أي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية والأزمنة خالية عن الفتنة والمحنة. وتوفني أي أمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، هكذا يقول. يعني إذا الشخص بالأصل لا يتمنى الموت لأمر دنيوي نزل به، إذا كان ولا بد فاعل، الرسول أرشدنا ماذا نقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. بأن انعكس الأمر، يعني خيرا لي من الحياة بأن يكون الأمر عكس ما تقدم، وفي بعض الروايات زيادة: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يقول بعض أهل العلم: واختلف الصوفية أيهما الأفضل من طلب الحياة، لما ورد من حديث: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، ولرجاء التوبة وحسن العمل وحصول الأمل، أو يطلب الموت نظرا إلى الشوق إلى الله وحصول اللقيا. وقد ورد في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وخوفا من التغير ولقاء المحن والوقوع في الفتن. المختار يقول العلماء، المختار مين أفضل، هذا ولا هذا؟ المختار التفويض والتسليم كما دل عليه الحديث الشريف. وروى الطبراني وابن عساكر عن العرباض بن ساري رضي الله عنه، كان من الصحابة، كان شيخا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يحب أن يقبض، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم كبرت سني ورق عظمي فاقبضني إليك. قال: فبينما أنا يوما، يقول العرباض، في مسجد دمشق بني أمية، إذا فتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواح أخضر، يعني يلبس أخضر على أخضر، فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ فقلت: كيف أدعو يا ابن أخي، هو ظن من البشر سيدنا العرباض. قال له: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال له: يرحمك الله، من أنت؟ قال: أنا رتائيل، يعني ملك من ملائكة الله، الذي يسل الحزن من قلوب المؤمنين. هذا موكل بأن يدور على أولياء الله، يعلمهم فائدة دينية زي ما فعل مع العرباض، وكذلك يخفف عنهم ويسل الحزن من صدورهم. الحديث 41. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. راوي الحديث يا أحبابنا هو خباب بن الأرت، وهو أبو عبد الله خباب بن الأرت ابن جندلة ابن سعد بن خزيمة ابن كعب من بني سعد، كان قد سبي فبيع بمكة، اشترته أم أنمار وهي أم سباع الخزاعية. ويقول أهل العلم أن خباب حدث عنه عدة من العلماء، منهم مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وغيرهم. يقول ابن منصور: عن مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وخباب وبلال وصهيب وعمار، يعني خباب كان من الأوائل الذين أظهروا إسلامهم رضي الله عنه. له من الأحاديث 32 حديثا، 3 منها في الصحيحين، انفرد له البخاري بحديثين ومسلم بحديث. أسلم خباب بن الأرت قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها، وكان خباب بن الأرت من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه رضي الله عنه. وروى ابن سعد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال له سيدنا عمر: ادنو، فأجلسه بجانبه، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: ما على وجه الأرض أحد أحق بهذا المجلس منك يا خباب إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: والله ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري، فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض إلا بظهري. انظروا إلى صبره وإلى تحمله وثباته على دينه رضي الله عنه. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خباب بن الأرت وجبر بن عتيك، وشهد خباب رضي الله عنه بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن حارثة بن مضرب أنه قال: دخلت على خباب بن الأرت أعوده، لأنه كان مريضا وقد اكتوى 7 كيات. قال: فسمعته يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت لألفاني قد تمنيته. وقد أتي بكفنه رضي الله عنه فبكى، ثم قال: لكن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بردة، فإذا مدت على قدميه قلصت عن رأسه، وإذا مدت على رأسه قلصت عن قدميه، حتى جعل عليه إذخر. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك دينارا ولا درهما، وإن في ناحية بيتي الآن 40,000. ولقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. فبكى رضي الله عنه. وجاء عن طارق بن شهاب قال: عاد خبابا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله، إخوانك تقدم عليهم غدا. فبكى وقال: أما إنه ليس بي جزع، ولكن ذكرتموني أقواما وسميتموهم لي إخوانا، وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. وروي عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: سألت عبد الله بن خباب: متى مات أبوك؟ قال: 37، وهو يومئذ ابن 73 سنة. يروي الطبراني يا أحبابنا عن زيد بن وهب قال: سرنا معه، يعني مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين رجع من معركة صفين، حتى إذا كنا بباب الكوفة إذ نحن بقبور 7. فقال علي: ما هذه القبور؟ لأنه يعني بالعادة كان يدفن قريب من بيوتهم، والهاي القبور شافها سيدنا علي في الخارج يعني مدفونة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك إلى صفين، وأوصى أن يدفن في ظهر الكوفة، يعني في الخارج، وكان الناس إنما يدفنون موتاهم على أبواب دورهم، فلما رأوا خبابا أوصى بذلك صاروا يدفنون بجانبه. فقال علي رضي الله عنه: رحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. ثم دنا من القبور فقال: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف فارط، ونحن لكم تبع عما قليل لاحق، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن أراد المعاد وعمل للحسنى وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل. نأتي على شرح الحديث يا أحبابنا. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: شكونا، أي شكونا الكفار، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد، الواو فيه للحال، بردة، وهي نوع من الثياب معروف، يعني جعل البردة وسادة له من توسد الشيء، جعله تحت رأسه له في ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر، يعني ألا تطلب النصر من الله لنا على الكفار؟ وهذا بيان لقوله شكونا. وكلمة ألا يا أحبابنا في الموضعين للحث والتحريض. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له، أي يجعل له حفرة في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، أي فينقطع نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، أي تحت لحمه أو عند لحمه وعظمه، ما يصده ذلك، أي فلا يمنعه ذلك العذاب الشديد عن دينه. أي والله ليتمن، أي ليكملن الله هذا الأمر، أي أمر الدين. وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسير الراكب، أي أي راكب وحده، من صنعاء إلى حضرموت. يقول العيني قال الكرماني: وصنعاء بفتح الصاد المهملة، لما منقول الصاد المهملة يا أحبابنا يعني ما عليها نقط، وسكون النون، وبالمد قاعدة اليمن ومدينته العظمى، ومدينته العظمى، وحضرموت بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة يعني سكون الضاد، المعجمة يعني عليها نقطة، وفتح الراء والميم، بلدة أيضا باليمن. فإن قلت لا مبالغ فيه لأنهما بلدان متقاربان، قلنا الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين. وكذلك قال أهل العلم: ليس الأمر كذلك، يعني ليس أن حضرموت وصنعاء متقاربان. لماذا؟ لأن المسافة بينهما أكثر من 4 أيام، فعلى هذا لا يكون بلدان متقاربان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وحاصل المعنى يا أحبابنا: لا تستعجلوا، فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبروا، وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليقوى صبرهم على الأذى. وقيل في معناه: أي سيزول عذاب المشركين، فاصبروا على أمر الدين كما صبر من سبقكم من المؤمنين على أشد من عذابكم لقوة يقينهم. فلا يخفى يا أحبابنا ما في هذا الحديث الشريف من أعلام النبوة، وبأنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يوحى إليه من ربه، وبما فيه من بيان ثبات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشدة يقينه عليه الصلاة والسلام، وما فيه أيضا من بيان الأذى الذي كان يواجهه الصحابة رضي الله عنهم، حتى تم الأمر بعد ذلك. فببركة صبرهم وثباتهم نحن وغيرنا من الأجيال السابقة واللاحقة ننعم بعبادة ربنا في بلادنا آمنين. وفيه أيضا بيان ما لاقى المسلمون عبر الزمان من أصناف التعذيب في سبيل الله تعالى، وهذه سنة جعلها الله في عباده والدعاة إلى دينه عبر الزمن. هذا الحديث الشريف أيضا يا أحبابنا يحثنا على الصبر على طاعة الله عز وجل وإن واجهتنا البلايا والمصائب، ويحثنا على أن نصبر على طاعة الله عز وجل وإن اشتدت الكروب. وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم، وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال له هذا الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وفي سلطاني؟ فقال له عبد الله: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال له هذا الرجل: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. قال فأمر به فصلب، وقال للرماه: ارموه قريبا من يديه، لا تقتلوه، قريبا من يديه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه وهو يأبى رضي الله عنه، يعرض عليه أن يترك دين الإسلام وهو ثابت على دين الإسلام. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر وصب فيه ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به رضي الله عنه بكى، فقيل لهذا الملك إنه بكى، فظن أنه رجع، فقال ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى، قال فما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت هي نفس واحدة تلقى هذه الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في سبيل الله عز وجل، يعني كنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا الجزاء في سبيل الله عز وجل. فقال له هذا الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك، يعني آخر إشي هذا الذي قاله له، بس إنه قبل رأسي وأنا أخلي عنك. فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين، كل اللي معي. فقال له وعن جميع أسار المسلمين. فقال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله، أقبل رأسه ويخلي عني وعن أسار المسلمين؟ قال لا أبالي. قال فدنا منه وقبل رأسه، فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على عمر، فأخبر عمر بخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنهم، ما أشد صبرهم وما أعظم ثباتهم على هذا الدين العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
5: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود السلام عليكم شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مستمعين الكرام سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها بارك الله فيك شيخ فواز اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة تفضل شيخ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب

0: سحاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وفيكم.
1: إذا ممكن هلأ شيخ نبين للمستمعين الكرام هل هذه الصورة مكية أو مدنية وشو أهمية نزول هذه الصورة؟
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي هذه السورة يقال لها سورة تبت ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat. And it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sheikh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means, were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means, then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayya mathkur ism Abu Lahab.
0: Naam.
1: O mustama'ina al-kiram bi'arfu أنه أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: فممكن نبين شوي زيادة عن تاريخ أبو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه بأي حالة.
0: نعم. هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته؟ هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول: وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر، ولأن في اسمه إضافة إلى صنم، لأن العزة هذا شيء كان يعبد، كان يعبده الجاهلية، يعني العرب الجاهلية وهم في مكة، فكانوا يعبدونه، ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته، لأنه بكنيته أشهر من اسمه. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها، يعني هو ما شارك بمعركة بدر، أرسل عن نفسه بديلا، لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما.
1: سبحان الله. ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة.
0: معركة بدر كانت خارج المدينة، كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة.
1: طريقها إلى مكة.
0: أيوة، خارج المدينة وخارج مكة يعني.
1: بارك الله فيك. سادي listeners, the Sheikh may Allah bless him was explaining to us about who Abu Lahab is, and we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, his actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, and we know the Prophet sanad alayhi salatu wasalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father, Abdullah, was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name, because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza, which means the slave of Uzza, because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafidh ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, when Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fiqh, Fadilta Shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة، ثم نبين لمستمعينا الكرام المعنى الواردة.
0: الله سبحانه وتعالى يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروف فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة، جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لها بي وتب عنا تنوين أتى بعده واو. إذا كان في عنا تنوين معناته في عنا حكم من أحكام أربع بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام. فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي تنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لها بي وتب. وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها، لأنه الباء من حروف القلقلة، من حروف قطب جد. لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء، لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب، وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
1: So the listeners, in terms of the rules of tajweed of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word tabbat, the ta has a sukoon on it, and the ta is from huruf al-hams. And then in the second word yada, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here, which is a mad jaiz. And that means you give it either two harakat or four harakat. And then in laha bin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply. And in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunna. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're
0: merged.
1: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to, where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it, and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know ba is from huruf qutbu jad, huruf al-qalqala, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. Barakallahu fi Sheikh.
0: Ameen wa iyaakum.
1: Is it ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
0: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
1: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh, Fadid al-Shaykh, ننتقل الآن إلى الآية الثانية. تفضلوا لو سمحت.
0: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنان حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. وش يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء، تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know, we can see on the alif, and we can notice that there is sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon sakina, and afterwards a ha. So over here we have idhar. That means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here, and you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this waw, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it. And the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance, mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, We can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters. It gives us an indication, makes it easier for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters qutubu jad, qutubi jadin, which are the letters of al-qalqala. Barakallahu fiq fadilat al-shaykh, law nbayyin ma'na hadhihi al-aya al-muslimin al-kiram.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Shaykh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu Lahab had gathered and his gain of fame, neither of which shall take the torture of Allah away from him. Subhanallah. So no matter, and this is, subhanallah, a lesson as well for us, that no matter how much fame we may have in this world, no matter how much wealth we may gain, no matter what we may acquire in terms of possessions and even in terms of offspring, if Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be tortured, then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired, but metaphorically it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence, Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. Fadilat al-Shaykh, بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحطها بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم. وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعنا هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذات، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها، وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلا قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لابد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى، والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Shaykh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد is من حروف الاستعلاء and also from the letters of صفير and also from the letters of همس. And Shaykh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that استعلاء صفير الهمس for the صاد.
0: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
1: وإطباق. So the صاد, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the صفير that applies. And then in the second word, we have تنوين on the ra, نارون ذاتا. And we know that if there's تنوين on the ra, then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Shaykh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from haruf al-ikhfa. The Shaykh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
0: With the ghunna
1: for the pronunciation. So over here we have ikhfa and the dhal in dhata is from haruf al-lathawi. So we must ensure that we again pronounce it in the correct way. And finally we have the ba and a sukun on it. And the ba is from haruf al-qalqalah. بارك الله فيك شيخ لو بنبين معنى هذه الآية مستمعين الكرام.
0: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب، يعني أبو لهب، هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب، لابد أن يدخل نارا، ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم، ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال، وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، وهي ذات تلهب واشتعال، كما قال الله تعالى ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب.
1: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the Dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanAllah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us
0: from the fire. Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم اثنين لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام. من شيء النبي رآه في المنام لأنه رؤية الأنبياء حق، فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى، إنما شخص رأى. فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هلا قد يكون أنه أعتق ثويبة، قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي، لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي، إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش، أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور فيكون فرح لأجل ذلك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد، لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
1: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So it will, the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in the Hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thuwaybah. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So, therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thuwaybah. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadilat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufidah. بنرجع بننتقل مع مستمعينا الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، الراء هون مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا. وامرأته، الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة في عنا هون ميم مشددة والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة فلا بد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا إنما ساكنة لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation of Tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Sheikh mentioned that we have over here a ra which has a fatha on it, so it's a ra mufakhama, and then at the end of the first word wa mara'atuhu, we have on the ha over here a dhamma, before it the letter preceding it is mutaharrik, not sakin, and the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small waw after the ha, so that means we have over here madsila, and it's madsila sughra because after the ha there's no hamza. And then we have in the second word on the meem a shadda, and over here we have a ghunna that applies, and that is the case whether it's a meem or a noon. If it's a meem mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. الله يجزيك عنا خيرا شيخ، إن شاء الله بنبين معنى هذه الآية لمستمعينا الكرام.
0: نعم. وامرأته، هون الضمير يرجع إلى أبي لهب، يعني وامرأة أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب، وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني ايش؟ يعني كلمة حمالة الحطب يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم، حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
1: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that over here the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means the carrier of firewood. And subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafiz ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to tale bear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to tailbear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action by doing this instigation and the tail bearing gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, and you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية.
0: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا فعندي هون الباء مقلقلة لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف. حبل من مسد عندي تنوين أتى بعده ميم التنوين اللي هو نون ساكنة لكن شو صار بها النون الساكنة أدغمت بالميم لأن الميم من حروف الإدغام والإدغام يكون مع الغنة. حبل من مسد كمان عندي نون ساكنة أتى بعدها الميم والميم من حروف الإدغام من حروف يرملون وبالخصوص من حروف ينمو يعني حروف الإدغام بغنة فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة إدغاما مع الغنة يعني من مسد وهذه الكلمة تنتهي بدال سكنت هذه الدال لأجل الوقف فصار عندي قلقلة يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال. مسد في جيدها حبل من مسد والله تعالى أعلم.
1: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعينا الكرام يعني النون هون من مسد لا تلفظ
0: النون لا تلفظ
1: لا تلفظ
0: أدغمت بالميم
1: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق هون على الدال في حرف الميم تحت الدال.
0: نعم.
1: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعنا الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها.
0: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة. هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها شو بيعمل هون هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم بيكون صار عندك شو إقلاب. شو يعني إقلاب؟ يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاتا مع الغنة فهكذا تقرأ.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: في رحاب القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. اليوم حلقة خاصة مستمعين الكرام، سنستضيف بها فضيلة الشيخ

0: شاء الله. اليوم أحببنا أن نبدأ لنستمع إلى بعض التوجيهات بالنسبة لقراءة القرآن. كتير في ناس يعني برمضان خاصة يقبلون على قراءة القرآن وبيقولوا نحن ختمنا 10 ختمات وكل يوم ختمة، لكن هل يا ترى هذه القراءة صحيحة؟ فلو تتفضل بتوجيه بعض النصائح.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هو مشهور بين المسلمين أن شهر رمضان هو شهر القرآن. والله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هو شهر القرآن، والمطلوب من أبناء المسلمين أن يعني ينكبوا على قراءة القرآن وعلى الأعمال الصالحة في جميع الأوقات، لكن خاصة في شهر رمضان. لكن يعني من أراد أن يعمل العمل الصالح ينبغي أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، وأن يعمله كما يحب الله وكما يحب رسوله. أما أن يهجم الإنسان على قراءة القرآن وهو يعني عنده الكثير من الأخطاء، لأنه لم يتلقى ولم يقرأ، لم يعرض قراءته على عالم يعني له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، هذه القراءة إن كانت لا توافق الصواب، اللحن في القرآن حرام، اللحن الذي هو يعني الخطأ الظاهر الفاحش، هذا حرام في القرآن. كما أن الأعمال الصالحة إن كانت من نحو الصلاة والصيام والحج والزكاة، كل هذا المطلوب من المسلم أن يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال بالنسبة للحج: خذوا عني مناسككم، وقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمطلوب من المسلم أن يعني يتعلم كيف يؤدي العمل الصالح حتى يكون مقبولا عند الله، وإلا إن لم يكن موافقا للصواب فعمله يكون مردودا، كما جاء في هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكذلك قراءة القرآن، يعني يحصل أن بعض الناس كما ذكرت يقول: ختمنا في رمضان ختمة أو أكثر من ختمة. جيد أن يقرأ الإنسان القرآن في رمضان وأن يعمل الأعمال الصالحة، لكن كما بينا بهذا الشرط: مع الإخلاص لله تعالى، ومع أن تكون قراءته موافقة للصواب. بعض الناس إذا قرأوا يعني يقولون نحن كما ذكرنا يقولون ختمنا، فإذا قلنا لهم تعالوا قرأوا أسمعون قراءتكم، يقرؤون ويخطئون كثيرا. يقولون نحن عندما نقرأ نكون وحدنا نقرأ لا نخطئ، هو لأنه لا يوجد من يرد عليهم خطأهم ومن يبين لهم. أما إذا قرأوا مع يعني إنسان عرف أحكام التلاوة وعرف يعني كيف تقرأ الكلمات، وإلا هي القراءة، قراءة القرآن سهلة، الله تعالى يسر القراءة والحفظ، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقراءة القرآن ثوابها عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها وبين بالنسبة للقراءة، قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيعني ثواب القارئ مضاعف، لكن بهذا الشرط: أن تكون قراءته منضبطة بحسب أحكام اللغة العربية، وإلا بعض الناس يعني إذا قرأوا يغيرون القاف إلى الكاف، يغيرون أحيانا الضاد إلى الدال مثلا، لا يحسنون أن يخرجوا الحروف من مخارجها. هذا مثل هذا الخطأ، الخطأ الفاحش حرام. وأحيانا بتغيير الحركات، بتغيير الشكل الذي يكون يعني مثلا في قوله تعالى: فساء صباح المنذرين، إذا بدل الفتحة التي على الذال إذا قيل فساء صباح المنذرين، فهذا يغير المعنى، يغير المعنى

0: يعني يقلبه رأسا على عقب. فالمطلوب أن يقرأ الإنسان، لكن يقرأ قراءة صحيحة، وهذا يكون مع التعلم. كثير من الناس يعني يستسهلون الأمر، يقولون نقرأ بدون تعلم. لا بد من النية الحسنة، ومع النية الحسنة لا بد من العمل الذي يكون حسنا موافقا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نبينا عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يريد الصلاة فقام بالحركات التي يبدو أنه يصلي، لما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه بحسب الظاهر صلى، لكن صلاته لم تكن موافقة للشروط والأركان والصحة. العمل حتى يكون صحيحا مثل الصلاة لابد أن تكون الأركان والشروط وترك المبطلات فيه، وإلا إذا ترك شرطا من شروط الصلاة مثلا الذي يصلي بلا وضوء، أو يكون وضوءه غير صحيح، أو يترك ركنا من أركان الصلاة، أو يعمل عملا يبطل من مبطلات الصلاة، فهذا صلاته لا تكون صحيحة. لو كانت نيته أني أصلي لله، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء والبدعة، يعني يكون عمله خالصا لله تعالى، وكذلك يكون موافقا لنهج النبي عليه الصلاة والسلام بكل عمل صالح. من ذلك قراءة القرآن، نقول للناس اقرأوا القرآن، لكن اقرأوا بعد أن تتعلموا كيف، يعني ابدأوا بالتعلم، لأن العلم يسبق العمل. أما إذا عمل الإنسان عملا مثل أي عمل أو أي مهنة، إذا كان الإنسان لم يتعلم، يعني مثلا الطبيب إذا أراد أن يباشر إنسان، أن أراد أن يباشر الطب أو الهندسة أو أي مهنة من المهن، إن لم يكن تعلم كيف يؤدى العمل، عمله يعني ينتج عنه ضرر أكثر من نفع. تعلم أن يؤدى العمل صحيحا، هذا المطلوب. أن يصلي الإنسان صلاة كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، المطلوب العمل، وإلا العمل بعد العلم. طلب العلم قال عليه الصلاة والسلام فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا القدر الذي لا يستغني عنه المسلم طلبه، يعني أن يسعى هو الإنسان للطلب. يعني الله يبارك فيكم، هذه الإذاعة والمحاولات من أبناء المسلمين لنشر العلم، هذا أمر يعني يثابون عليه إن شاء الله، يعني يكون لهم الثواب فيه. وإلا المطلوب من أبناء المسلمين أن يطلبوا العلم، أن يسعوا لتلقي العلم، لا أن يعني يبقوا في بيوتهم ويسعى الناس لإيصال العلم لهم. هم المطلوب أن يسعوا لطلب العلم، كما يعني كان السابقون يرسلون أولادهم لسماع القرآن، لسماع الحديث، لتعلم الفقه، وما كانوا يعني يعتمدون فقط على أننا في بيوتنا نأخذ كتبا ونقرأ فيها. إنما هذا التعلم، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. المطلوب أن يسعى الإنسان. كذلك قراءة القرآن، يعني كما بينا إذا لم يتعلم الإنسان أحكام التلاوة، لو كان الإنسان لو كان من أبناء العرب، نحن في هذه الأيام يعني لسنا من العرب الذين كانوا يعني يتكلمون بالسليقة. الإنسان أحيانا تمر كلمات في القرآن، يمكن الإنسان إذا كان أول يبدأ يعني أول ما يبدأ بالقراءة، قد تكون بعض الكلمات يسمعها أول مرة ويقرأها أول مرة. ويعني الواقع المشاهد أن كثيرا من الذين يقرؤون يخطئون، وإن لم يكن يعني معهم من ينبههم فيستمرون على هذا الخطأ.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ. طيب حننتقل حتى نسمع منك بعض من آيات الذكر الحكيم مع أحكام التجويد لهذه الآيات.
0: على الله الاتكال. نقرأ إن شاء الله من سورة الكهف. هي سورة الكهف، ورد في فضلها أن الذي يحافظ على قراءتها، قراءة العشر الآيات الأول أو الأخيرة، أنه يحفظ من فتنة الدجال. والمطلوب من أبناء المسلمين أن يقرؤوها في كل جمعة، وكذلك يعني لو كانوا يقرؤون قراءة القرآن لو كانت يومية بين أبناء المسلمين فهذا أمر جيد، لكن كما بينا مع التعلم. الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال هو عن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني القارئ حتى تكون قراءته تامة ينبغي أن تكون حروفه جيدة، يلفظها بشكل جيد، يلفظ الحرف من مخرجه وبصفته، ويبين أحكام التجويد فيه، ويعرف أين يقف، لأنه أحيانا إذا وقف بغير موضع ينبغي أن يقف فيه، هذا لا نتكلم عن الذي مثلا يحصل له عارض، انقطع نفسه أو حصل له شيء، لا، إنما تعمد الوقوف ينبغي أن يتعمد الوقف عند موضع يعني يتم فيه المعنى. أحيانا قد يكون الوقف يغير المعاني، فهذان الأمران مهمان، معرفة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا كما بينا يحتاج إلى تعلم. والعلم يعني لا يكون مثل شربة ماء، إنما يحتاج إلى زمن. الله يعيننا على أن نؤدي العمل كما يحب الله عز وجل ويرضاه.
1: آمين.
0: نبدأ بسورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني إلى هذه الآية نعود ونبين ما فيها من أحكام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نبدأ بفتح الهمزة الحمد، وإن كان في الوصل وضعوا على الألف، هذه همزة الوصل، بحال الوصل مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، لا نلفظ الألف. أما إذا بدأنا الحمد، الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كل يعني ما وضعوا على اللام من علامة السكون مثل رأس حاء صغيرة، هذا سكون وضعوه على اللام الحمد، ووضعوه على الميم الحمد لله الذي أنزل، لم توضع هذه العلامة علامة السكون على النون من أنزل، هذه العلامة التي وضعت على اللام وعلى الميم وعلى عبده الباء الساكنة، هذه علامة الإظهار. يعني إذا رأينا هذه العلامة على حرف من الحروف نلفظه من مخرجه وبصفته بوضوح. الحمد حتى الميم هنا لا نبين فيها غنة زائدة، إنما نلفظها الحمد، نلفظها من مخرجها ميما، لا تكون مخفاة ولا تكون مدغمة، إنما هي في حال الإظهار. الحمد لله، المطلوب أن يمد لفظ الجلالة. الآن كثير من الناس أحيانا يقولون الله أو الله، لا، المطلوب أن يلفظ لفظ الجلالة بحروفه. وإذا قلنا نقول مثلا الحمد لله بمد بألف بعد اللام، لله، الحمد لله الذي، الذي هنا الياء جاء بعدها همزة، وبالمصاحف الموجودة الآن بين يدي المسلمين التي هي برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يضعون على حرف المد الذي يكون آخر الكلمة إذا جاء بعده همزة يضعون علامة المد، يعني مد أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي. يعني نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فعند الذي نمد أكثر مما ذكرنا من المد في كلمة لله الذي أنزل، لله حصل مد خفيف، مد طبيعي. أما عند الذي أنزل هذا المد يقال له مد منفصل جائز، يمد أربع حركات، وهو مد جائز. يعني بعض القراء لا يمدونه إلا حركتين، لكن كما بينا من رواية حفص عن عاصم ومن طريق الشاطبية يضعون علامة المد. الذي أنزل، هنا النون ليست في حال الإظهار، لم يضعوا عليها هذا السكون الذي هو علامة الإظهار. هنا النون حكمها الإخفاء، يعني هي النون والميم حرفا غنة، ويذكر علماء التجويد لهما يعني باب النون، أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة من حيث إظهار الغنة أو من حيث عدم إظهارها. فلا نظهر الغنة إلا في المواضع التي هي مثل الإدغام بغنة، والإقلاب يكون مع الغنة والإخفاء مع الغنة، أما الإظهار لا يكون فيه غنة زائدة، وكذلك الإدغام بلا غنة لا يكون فيه غنة. هنا النون بما أنها في حال الإخفاء فكل الإخفاء نظهر فيه الغنة. الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم الذي هو أقصى الأنف، مثل هكذا نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والمطلوب أن نفرق بين الذال وبين الزاي. الذي أنزل، الذال شكلها يشبه الدال لكن معجم عليها نقطة، والزاي تشبه الراء لكن عليها نقطة، والذال غير الزاي. الذال من الحروف اللثوية، يعني ينبغي أن يكون طرف اللسان على طرف الثنايا العليا بالذال. الذال والثاء والضاء ثلاثة حروف هذه الحروف يقال لها حروف لثوية، يكون طرف اللسان على طرف الثنايا العليا. الثنايا هما السنان اللذان بالفك الأعلى بمقدم الأسنان. الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الباء وضعوا عليها هذا السكون علامة الإظهار، فنبين فيها القلقلة. القلقلة هي هذه النبرة التي تكون في حروف قطب جد، خمسة أحرف إذا سكنت نبين فيها هذه النبرة. على عبده الكتاب، فحين نقف على الكتاب تسكن الباء. هنا ننبه أن كل العلامات أو الحركات التي تذكر تذكر في حال الوصل. يعني إذا وقفنا مثلا الحمد لله الذي أنزل، نقف باللام الساكنة مع أن اللام مفتوحة، هذه في حال الوصل ليست في حال الوقف ولا في حال البدء، كما بينا بالنسبة لأول هذه الآية الحمد، وضعوا على الألف علامة الوصل مثل بداية الصاد، كأنه يقول صل هذا الحرف، هذا بحال الوصل. أما بحال البدء نقول الحمد، الحمد لله الذي أنزل، هو لا يوجد وقف على كلمة أنزل، لكن نبين أن الإنسان إذا وقف الوقف له حكم والبدء له حكم غير الوصل. وهذه العلامات كلها وضعت في حال الوصل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولم كذلك هنا الميم مثل ميم الحمد حكمها الإظهار، ولم يجعل كذلك الجيم مثل الباء لأنها من حروف قطب جد، ينبغي أن نظهر فيها هذه النبرة القلقلة. ولم يجعل له عوجا، يجعل لم يضع على اللام بيجعل علامة السكون التي هي الإظهار، علامة الإظهار، لأن اللام هنا مدغمة باللام التي بعدها، وله وضع شد على اللام، وهذا كذلك في حال الوصل. ولم يجعل له عوجا، له بعد الهاء كتبوا واوا صغيرة، هذه الواو كأنهم يريدون صل هذه الهاء بواو، لا نقول ولم يجعل له عوجا، إنما نزيد واوا ولم يجعل له عوجا. هذه الهاء توصل بواو وأحيانا توصل بياء حينما تكون هذه الهاء ضمير ليست ضمير المتكلم، نقول مثلا بضمير المتكلم لي، بضمير المخاطب لك، لك للمذكر ولك للمؤنث، لكن لك إذا وقفنا للاثنين. أما لمن يتكلم عنه نقول له، منه إليه عليه. وهذه الهاء إذا وقعت بين متحركين توصل بواو أو بياء، إذا وقعت بين متحركين، هذه هي القاعدة. وإذا لم تقع بين متحركين يعني سبقها ساكن أو جاء بعدها ساكن فلا توصل. هذه القاعدة يعني أحيانا يستثنى من القاعدة أمور. ولم يجعل له عوجا، عوجا وضعوا على الجيم فتحة وحرف سين فوق الألف، يعني في الوصل لا نقول عوجا قيما، برواية حفص عن عاصم هنا يوجد سكتة، وهذا السكت لحفص فقط من القراء العشرة، ونحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، وعاصم له راوي آخر هو شعبة، فقط حفص هو الذي عنده هذا الوقف. فإذا وصلنا نقرأ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، يعني لا نلفظ التنوين، كما إذا وقفنا وهو رأس آية يعني الوقوف على رؤوس الآية سنة. فالإنسان لو قرأ ولم يجعل له عوجا، وهذا الوقف يعني مطلوب، وبعد ذلك يبدأ من الآية الثانية قيما لينذر. أما إذا وصل فكما ذكرنا هذه السين كأن الذين يعني طبعوا يقولون برواية حفص عن عاصم: ينبغي أن تسكت سكتة لطيفة إذا وصلت عوجا بقيما. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما، التنوين الذي على الميم حكمه حكم النون الساكنة والتنوين، نفس الحكم إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو حرف الراء حكمه الإدغام بلا غنة. نقول قيما لينذر، لا نقول قيما، لا نلفظ النون، إنما ندغم النون في اللام ويكون بلا غنة، ولا نطيل، لا نطيل المكث عند اللام. قيما لينذر بأسا، لينذر هنا النون كذلك لم يضع السكون على هذه النون الساكنة لأنها ليست في حال الإظهار، فلم يضع علامة الإظهار. وكما يعني قلت هذه رأس الحاء الصغيرة هي يعني توضع علامة للسكون الذي على الحرف الذي يكون في حال الإظهار. لينذر بأسا شديدا، كذلك التنوين ببأسا، بأسا الهمزة ساكنة وعليها علامة الإظهار نلفظها من مخرجها بشكل واضح. بأسا شديدا، وهنا كذلك التنوين حكمه الإخفاء. شديدا من لدنه، شديدا هنا يعني نلاحظ أحكام النون الساكنة والتنوين يتكرر بكثرة في كل صحيفة فيها من أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني شيء الكثير. شديدا من، هذا هنا حكمه حكم الإدغام بغنة، شديدا من. أما بالنسبة للنون من لدنه فحكمها الإدغام بلا غنة، من لدنه، والنون قبل الهاء بلدنه حكمها الإظهار. ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أن هذه النون المشددة هو حرف النون وحرف الميم حرفا غنة، إذا شددا نبين الغنة فيهما. أن لهم، لهم أجرا، هنا الميم حكمها الإظهار فنلفظها من مخرجها بلا غنة زائدة، أجرا حسنا. والجيم من كما في يجعل ولم يجعل، جيم ساكنة حكمها القلقلة، أجرا حسنا. أجرا هنا التنوين حكمه الإظهار لأن الحاء من حروف الإظهار التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، حروف الحلق.
1: سبحان الله، يعني هالإشارات بتسهل على المقرئ.
0: إيه، وضعوا يعني بالنسبة للنون الساكنة كما قلت، إذا رأينا على النون مثل هذه العلامة رأس الحاء الصغيرة فيعني النون في حال الإظهار. أيوة. نلفظها بدون غنة زائدة. نعم. مثل لدنه. وإذا كان التنوين وضعت الحركتان يعني فوق بعض، مش لم توضع الحركتان إن كانت فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، لم توضع متتالية، يعني هنا أجرا حسنا، أجرا وضعوا على الراء فتحتين، لكن فتحتين فوق بعضهما، غير التنوين الذي على نون حسنا بحسنا، بما أن بعد هذا التنوين جاءت الميم فحكم التنوين الإدغام بغنة، أجرا حسنا ماكثين. غيروا العلامات فوضعوا الحركتين متتاليتين لبيان أن هذا ليس الحكم حكم إظهار،
1: يعني اثنين أتون تنوين لكن واحدة منا متوازية مع
0: صحيح
1: الثانية، يعني
0: صحيح. أجرا حسنا اللي هو حكمه الإظهار بيكون مباشرة يعني فوق الحركتان فوق بعضهما.
1: أيوة.
0: أما حسنا ماكثين فليس حكمه الإظهار.
1: أيوة. يعني واحدة بتسبق واحدة. أيوة. شوي
0: يعني حركتان متتاليتان. فإذا وضعت الحركتان المتتاليتان فالحكم لا يكون حكم الإظهار. وبالإقلاب هو النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، وبالنون الساكنة لأن النون الساكنة والتنوين قلنا لهما نفس الحكم. التنوين هو نون ساكنة تظهر في اللفظ، تظهر في اللفظ في حال الوصل، ولا تكتب ولا تظهر في حال الوقف. يعني إذا قلنا أجرا حسنا لا نلفظ نونا، حسنا لا نلفظ نونا يعني بعد الفتحة. أما أجرا نقول أجرا، لفظنا الهمزة مفتوحة والجيم ساكنة والراء مفتوحة أجرا، ولفظنا نونا ساكنة أجرا. لذلك لهذه النون الساكنة التي لفظناها نقول التنوين حكمه نفس حكم النون الساكنة. أجرا حسنا هنا وضعوا الفتحتين يعني فوق بعض، هذا لبيان أن الحكم هو الإظهار، لأن الحاء من حروف الحلق، وحروف الحلق كلها حروف الإظهار، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. حسنا ماكثين، هنا أدغمنا النون بالميم فشددنا الميم كما هو في الرسم، وإلا ماكثين إذا بدأنا يعني لا يستغرب القارئ إذا بدأ بماكثين مع أن الميم عليها شدة، لا يقرأ ماكثين، لا يقرأ ماكثين كما بينا. هذه العلامات فقط في حال الوصل، ماكثين فيه أبدا. وهنا بالنسبة لكلمة فيه لم يضعوا مثل ولم يجعل له عوجا، له وضعوا بعد الهاء هذه الواو الصغيرة، فيه هنا لم يضعوا ياء بعد الهاء لأن الهاء لم تقع بين متحركين، سبقها ساكن فلذلك لا توصل بياء. هذا كما نبين عن الأحكام برواية حفص عن عاصم. ماكثين فيه أبدا وينذر، أبدا وينذر كما بينا أبدا حكمها حكم الإدغام، تدغم بغنة مع الواو، ولا يضعون الشدة مع أن التنوين حكمه الإدغام فنشدد الواو مع الغنة، لكن لم يضعوا على الواو الشدة هذه لأن الإدغام هنا إدغام يقال له إدغام ناقص، تبقى الغنة التي هي للتنوين الذي سبق، والواو ليست حرف غنة. الإدغام بحروف يرملون، نقسم هذه الحروف إلى ثلاثة أقسام، بالنون والميم إدغام بغنة، والنون والميم هما حرف غنة. أما بالواو والياء الإدغام كذلك بغنة، لكن الغنة لما يسبق الواو أو الياء، للنون أو إن كانت نونا ساكنة أو في التنوين. أما باللام والراء فالإدغام بلا غنة. وينذر كذلك هنا الحكم الإخفاء، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنا يعني المطلوب كما بينا الذال نلفظها من مخرجها لا نلفظها مثل حرف الزاي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله تعالى يعني أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مبشرا للمؤمنين بالأجر الحسن ومنذرا للكافرين بالعذاب الشديد. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بينا من أحكام التلاوة ينذر إخفاء النون، والذال بينذر والذين ينبغي أن يلفظها الإنسان من مخرجها من الحروف اللثوية، كما في اتخذ قالوا اتخذ الله ولدا، ولدا ما مثل حكم حسنا ماكثين إدغام بغنة. ما لهم إذا بدأنا بما لهم كذلك من دون تشديد. ويعني أمر مهم أن يعرف الإنسان أنه هذه العلامات في حال الوصل، البدء له حكم خاص والوقف له حكم خاص. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. بالنسبة لهم به هنا الميم كذلك من لهم لم يضعوا عليها السكون الذي هو علامة الإظهار، لأن حكمها حكم الإخفاء. والميم، الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، نظهرها عند كل الحروف ما عدا الباء والميم. إذا جاء بعدها حرف باء فحكمها الإخفاء، وإذا جاء بعدها حرف الميم فالحكم أنها تدغم بالميم التي هي مثلها، تدغم في الميم تخفى عند الباء وتظهر عند باقي الحروف. وهنا بالنسبة للإخفاء، لو عدنا إلى كلمة وينذر، وينذر قلنا حكم النون الإخفاء. كيف نفعل هذا الإخفاء؟ بعد أن نلفظ الياء المضمومة ويو، بالنسبة للنون قلنا الإخفاء بغنة، نظهر الغنة لكن لا نلفظ النون من مخرجها، يكون اللسان متهيئا للفظ حرف الذال. وينذر، لساني يكون بعد الياء المضمومة على مخرج الذال، وأنتظر قليلا لبيان الغنة لأن الإخفاء يكون مع الغنة. نبين الغنة وننتقل إلى الحرف الذي بعد الحرف المخفي، كذلك بالنسبة للهم به نبين الغنة من الميم لهم وننتقل إلى مخرج الباء، لأنه في هذه الأيام يعني بعض القراء يقولون ينبغي أن يترك القارئ فرجة بين شفتيها، وهذا يعني هذا أمر مستحدث، يعني لم يكن هكذا العلماء السابقون. لهم به تبقى الغنة ولا يوجد فرجة بين الشفتين، إنما نلفظ الميم من مخرجها مع الغنة، ومخرج الميم هو مخرج الباء يعني من الشفتين، لذلك نبقي إطباق الشفتين. ما لهم به من علم، وهنا به الهاء وقعت بين متحركين الباء المكسورة والميم المكسورة، فنصلها بياء لأن الهاء مكسورة. وهنا يظهر الفرق بين به وبين كلمة فيه أبدا، فيه أبدا لا نمد الهاء، أما به من نصل الهاء بياء فنمد هذه الكسرة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، من علم هنا وضعوا علامة السكون، علامة الإظهار على النون الساكنة، لأن الحرف الذي بعدها هو العين وهو من حروف الحلق من حروف الإظهار. ونعيد، حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. من علم ولا، حكم التنوين إدغام بغنة، وبينا أن الواو لا يضعون عليها الشدة لأن هذا الإدغام هو إدغام ناقص، الإدغام إدغام النون الساكنة أو التنوين بالواو والياء هو إدغام ناقص، لأن الغنة تكون للحرف الأول المدغم وليس للحرف المدغم فيه. الحرف المدغم هو النون الساكنة أو التنوين، والنون كما بينا النون حرف غنة والميم حرف غنة. من علم ولا لآبائهم، نمد مدا طبيعيا ولا لآبائهم. أما بالنسبة للألف التي بعد الباء فحكمها أنها تمد مدا، حكم المد المتصل، وهذه علامة المد إجمالا لا توضع في المصحف إلا إذا جاء بعد حرف المد همزة أو سكون، أو سكون يعني في حال الوصل وفي حال الوقف. هنا جاءت الهمزة مثل الذي أنزل، جاء بعد الياء بالآية الأولى، بعد الياء جاءت الهمزة، ولأن الهمزة من كلمة أخرى نقول هذا المد هو مد منفصل. أما لآبائهم، آباء الهمزة وحرف المد بنفس الكلمة، فنقول هذا المد مد متصل واجب. واجب يعني لا يراد أن الإنسان إذا قرأ لآبائهم عليه إثم، لا، واجب يعني اتفق القراء على أن هذا المد المتصل يعني مد حرف المد إذا جاء بعده همزة من كلمة واحدة كلهم قالوا يمد أكثر من حركتين، ولا قارئ قال يمد حركتين، فلذلك يقال مد متصل واجب. أما بالمد المنفصل مثل الذي أنزل فبعض القراء لا يمده إلا حركتين، لذلك نقول هو مد منفصل جائز. بالمنفصل جائز وفي المتصل واجب. ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت نبين التاء وحكمها الهمس، كلمة تخرج حكم التنوين هنا الإخفاء، ويعني بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين تظهر قلنا عند حروف الحلق، تضغم في حروف يرملون، وتقلب عند الباء، تقلب النون ميما. وغير هذه الحروف حكم النون الساكنة والتنوين الإخفاء. ونلاحظ التنوين يعني وضعوا الفتحتين متتاليتين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من أفواههم حكم النون الإظهار، وكذلك يعني الفاء وبقية الكلمات نلفظها كما نقرأ يعني أي حرف عربي. أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون هنا النون تدغم بالياء إدغاما ناقصا، إدغام مع الغنة، الغنة التي هي للنون للحرف المدغم، لذلك لم يشددوا الياء. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع نفسك هنا الحكم إدغام بغنة، وضعوا ضمتين متتاليتين. نفسك على آثارهم، على هنا حكم الألف وضعوا عليها علامة المد، المد هذا حكمه مد منفصل كما بينا جائز، لكن برواية حفص عن عاصم بحسب الرسم من طريق الشاطبية نمد هذه الألف أربع حركات. على آثارهم، آثارهم نمد مدا طبيعيا. آثارهم إن حكم الميم هنا الإظهار كما هو الظاهر، وضعوا علامة السكون على الميم، هذه علامة الإظهار لأن الميم لم يأتي بعدها لا باء ولا ميم، مع الباء قلنا إخفاء، مع الميم إدغام. وإذا جاء أي حرف بعد الميم الساكنة غير الباء والميم فحكمه الإظهار، إن لم النون هنا تدغم باللام إدغاما بلا غنة، إن لم لم يؤمنوا كذلك حكم الميم بلم إظهار. بهذا الحديث أسفا. وننتبه للمدود، المد هو حروف المد هي الألف والواو والياء، تمد مدا طبيعيا كما بينا، إن لم يأتي بعدها همزة، بعد هذه الحروف حروف المد إن لم يأتي بعدها همزة أو سكون، سكون في حال الوقف والوصل فنمد مدا طبيعيا. أما إذا جاء بعد هذه الحروف حروف المد التي هي الألف والواو والياء، الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل الحديث، فهنا نمد مدا طبيعيا. أما الألف من بهذا إذا وقفنا، إن لم يؤمنوا بهذا، أما إن وصلنا بهذا الحديث فتسقط الهمزة التي هي همزة الوصل في حال الوصل، لا نمد الألف التي قبلها. بهذا الحديث ننتقل من فتحة الذال إلى اللام الساكنة. أسفا إن وضعوا علامة الإظهار بالفتحتين اللتين وضعتا فوق بعض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نمد المد الطبيعي. إنا جعلنا ما على الأرض، على الأرض مثل بهذا الحديث، على الأرض زينة لها، زينة لها إدغام بلا غنة، لها لنبلوهم كذلك نقلقل الباء، لنبلوهم أيهم نظهر الميم لأنها لم يأتي بعدها لا باء ولا ميم، ووضعوا علامة الإظهار. أيهم أحسن نفس الحكم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون. هنا النون المشددة نبين الغنة فيها ونمد مدا طبيعيا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا هنا التنوين حكمه الإخفاء، جاء بعد تنوين حرف الجيم. صعيدا جرزا نظهر الغنة وننتقل من فتحة الدال إلى مخرج الجيم، نظهر الغنة وبعد ذلك نلفظ الجيم المضمومة. جرزا أم وضعوا علامة الإظهار لأن الهمزة بعد التنوين من حروف الإظهار. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حكم الميم الإظهار لأن الحرف الذي بعدها حاء غير الميم والباء. حسبت نبين قلقلة الباء. أن نبين الغنة وغنة ميما ثم نونا شددا. وسمي كلا حرف غنة بدا كما بينا. النون المشددة والميم المشددة تغنان دائما. أصحاب الكهف وكذلك نبين يعني الصاد لا نلفظها مثل السين. أصحاب الكهف والرقيم كانوا ونمد المد الطبيعي بأصحاب والرقيم. كانوا من آياتنا عجبا. من آياتنا حكم النون الإظهار. وبالنسبة للفظ كانوا عندي هنا مد طبيعي، مد الألف التي جاء قبلها الكاف المفتوحة ومد الواو التي جاء قبلها النون المضمومة. كانوا وهذه الألف وضعوا عليها دائرة صغيرة. هذه الدائرة إذا وضعوها على حرف يراد أن هذا الحرف لا يظهر له أثر في النطق. كانوا من آياتنا عجبا. وعجبا إذ كذلك التنوين حكمه الإظهار. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا. أوى الفتية كذلك لا نمد هذه الألف التي رسمت مقصورة. أوى الفتية لا نقول أوى الفتية منعا من التقاء الساكنين ولا نلفظ كما بينا همزة الوصل. واللام نظهرها لأن الفاء من حروف من الحروف القمرية حروف الإظهار. أوى الفتية إلى الكهف فقالوا. إلى الكهف مثل أوى الفتية فقالوا نمد المد الطبيعي. ربنا آتنا هنا المد مد منفصل جائز وكما بينا نمد بحسب الرسم أربع حركات. آتنا نمد مدا طبيعيا الألفين. من لدنك إدغام ندغم النون من باللام إدغاما بلا غنة. من لدنك وهنا النون حكمها الإخفاء. آتنا من لدنك رحمة وهيئ وحكم التنوين هنا الإدغام بغنة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نلفظ الحروف من مخارجها ونمد الألف من لنا من أمرنا. هنا النون حكمها الإظهار وكذلك الميم بأمرنا. رشدا فضربنا حكم التنوين هنا الإخفاء. فضربنا ونقلقل الباء من ضربنا ونمد الألف مدا طبيعيا. على آذانهم نمد المد المنفصل أربع حركات. آذانهم نمد المد الطبيعي مع الانتباه لحرف الذال. على آذانهم في الكهف وهنا الميم نظهرها عند الفاء. يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أن تختفي الميم. الميم كما بينا حكمها الإظهار عند كل الحروف ما عدا الميم والباء. تخفى عند الباء وتدغم في الميم. الفاء مخرجها من بطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا. الميم من الشفتين. فيعني هذا التقارب وإن كانت الفاء من بطن الشفة السفلى والميم من الشفتين لكن هذا لا يستدعي لا إدغاما ولا إخفاء. مظهر الميم، آذانهم في الكهف سنين عددا، كذلك يعني في لا نمد الياء إذا وصلنا منعا من التقاء الساكنين، ولا نلفظ همزة الوصل، واللام نلفظها في الكهف لأن الكهف من الحروف القمرية، نلفظ اللام عندها كما في لفظ القمر، في الكهف سنين عددا، عددا ثم سنين نمد الياء مدا طبيعيا، وإذا وقفنا عند عددا هنا يعني الوقف دائما عند العرب يكون بالسكون، عددا بدل التنوين نمد عن الألف، وإذا وصلنا عددا ثم نخفي التنوين عند الثاء، والميم المشددة نبين فيها الغنة، ثم بعثناهم لنعلم، هنا الميم نظهرها، جاء بعدها حرف اللام، ووضعوا علامة الإظهار على الميم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وهنا أي الحزبين نبين إزاي حكمها الصفير، الحزبين أحصى لما لبثوا، نمد المد الطبيعي، لبثوا أمدا، هنا المد منفصل، أمدا نحن إذا وصلنا إدغام بغنة، وإذا وقفنا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نبأهم هنا الميم حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف الباء، وإذا وقفنا عند الحق نبين قلقلة القاف، إنهم فتية آمنوا بربهم، نظهر الغنة من النون المشددة، إنهم فتية، وكذلك نظهر الميم مثل آذانهم في إنهم فتية، الميم عند الفاء تظهر، فتية آمنوا، هنا ننتبه إلى الضمتين كيف وضعت، يعني الضمة فوق الأخرى،
1: نعم،
0: ولم توضع الضمتان متتاليتين لأن حكم التنوين هنا الإظهار، جاء بعده الهمزة من حروف الحلق، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نظهر الميم من كلمة بربهم عند الواو، وزدناهم نقلقل الدال، ونظهر الميم من زدناهم لأن الحرف الذي بعدها ليس ميما ولا باء، وزدناهم هدى، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يزيدنا من الهدى، وأن يحسن ختامنا، وأن يوفقنا ويوفق السامعين لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استفدنا جدا من هذه المعلومات التي سمعناها منك عن أحكام التجويد، وأيضا نصائح قدمتها في بداية الحلقة. الملتقى يتجدد معكم بإذن الله عز وجل
0: إن شاء الله. بارك شاء الله فيك،
1: أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: في رحاب القرآن الكريم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، الواحد القهار، الملك الجبار، العزيز الغفار، الحليم الستار، مكور الليل على النهار، جاعل الجنة دار الأبرار. والصلاة والسلام على الأنبياء الأطهار، وعلى آلهم الأبرار، وأصحابهم الأخيار. ما هب النسيم.

يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج، التي فيها جهاد النفس وجهاد المال، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليعلم أن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مجتمع إسلامي سنوي هائل يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين، يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون ويصبحون بنعمة الله إخوانا. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون على طاعة الله وتقواه ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال ويوحدوا الصفوف. وهناك تتجلى معاني الأخوة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد خلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ولبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما أخبرنا الحبيب الأعظم والمعلم الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

من هدي النبوة. روى الحافظ الدمياطي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، معناه من شرب ماء زمزم على نية يتحقق له مراده. صدق رسول الله فيما أخبر به.

دعاء. ورد في حديث رواه الحاكم وأبو داود: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فيستحب لمن لقي إنسانا أدى فريضة الحج أن يسأله أن يستغفر الله له.

0: أنت خير الخلق والله فمتى الإمداد نلقى.
1: فوائد ومسائل: كان الحجر الأسود في زمان إسماعيل أبيض، لكنه اسود من تمسح المشركين به، وهذا الحجر جبريل هو أنزله من الجنة، فهو حجر مبارك. والمنصوص في مذهب الشافعي أنه لا يجوز نقل تراب الحرم وحجارته التي فيه إلى خارجه. قال العلماء: لا يحرم المسلم عن حي لم يوكله، إنما يعمل العمرة أو الحج، ثم بعد ذلك إن شاء يهديه الثواب. وأخيراً قال بعض الفقهاء: يستحب الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة.

تأويل رؤيا الحج. إخوة الإيمان، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين. فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نريده هنا هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى. قيل: من رأى في منامه كأنه خارج إلى الحج في وقته رزق الحج، وإن كان مريضاً عوفي، وإن كان مديوناً قضي دينه، وإن كان خائفاً أمن، وإن كان معسراً أيسر، وإن كان مسافراً سلم، وإن كان تاجراً ربح، وإن كان معزولاً ردت إليه الولاية، وإن كان ضالاً هدي، وإن كان مغموماً فرج عنه. فإن رأى أنه طاف بالبيت ولاه بعض الأئمة أمراً شريفاً، فإن رأى كأنه يلبي بالحرم ظفر بعدوه، ومن رأى كأن الحج واجب عليه ولا يحج دل على خيانته في أمانته وأنه غير شاكر لنعم الله عليه، ومن رأى كأنه في يوم عرفة وصل رحمه وتصالح مع من نازعه، والكعبة في الرؤيا خليفة أو أمير أو وزير، ورؤياها بشارة بخير أو إنذار من شر، ومن رأى أنه دخل الكعبة فإنه يدخلها إن شاء الله، وقيل إنه يدخل على الخليفة. فإن رأى أنه بمكة مع الأموات يسألونه فإنه يموت شهيدا، والله تعالى أعلم وأحكم.

نصائح مهمة لحجاج بيت الله الحرام. كن في سفرك أخي الحاج متواضعاً متخشعاً متمسكناً. قال الإمام الغزالي رحمه الله: جعل الله السفر إلى الحج مثالاً للسفر إلى الآخرة، فينبغي لك أن تستحضر عند كل عمل من أعمال السفر أمراً من أمور الآخرة يوازيه ويماثله، فتتذكر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر وداعهم في سكرات الموت، ومن أخذ الزاد للطريق أخذ الزاد ليوم المعاد ولطريق الآخرة، ومن بعد الطريق وخوف السباع والقطاع فيها تذكر بعد طريق الآخرة وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر، ومن الالتفاف في ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان، ومن السعي بين الصفا والمروة التردد بين كفتي الميزان أيهما ترجح، ومن الموقف موقف يوم القيامة. فانظر وتأمل أيها الحاج رحمك الله بتوفيقه.

ختاماً مستمعينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يبلغنا منازل الأبرار، وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات والطاعات، وأن يغفر لنا إنه عزيز غفار.

0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا

بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم. منرحب بجميع متابعين برنامج تعرف على الأردن، هالبلد العربي الأصيل يلي بيتميز بمعالمه الأثرية وتقاليده الحضارية والشعبية. كنا حكينا بالحلقة السابقة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن ويلي بتستقطب عدد كبير من السياح سنويا. بحلقة اليوم رح نتعرف على المزيد من حضارة وتقاليد وتراث الأردن يلي بيمثل جزء من هوية وثقافة الشعب الأردني. وبيسعدني تكون معي بالاستوديو الأخت سحر الشاعر الأردنية الأصل لتخبرنا المزيد عن تقاليد وحضارة الأردن. أخت سحر، حابين نتعرف من خلالك بحلقة اليوم عن الأزياء أو اللباس التقليدية الأردنية.
1: رح نحكي عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة. نعم، يعد الثوب الأردني في الأردن فن راقي من أهم الفنون التاريخية الشاهدة على تطور الحياة الأردنية. طبعا ترغب بعض النساء في ارتداء هاي المدرقة لشعرها بفرحة العيد بطابعه الخاص من خلال تصاميم رموز. استطاع الإنسان الأردني أن يسجل تاريخه وأنماط التفكير الاجتماعي من خلال عادات وتقاليد توارثها عبر الأجيال. يعبر هذا الثوب الأردني ما يسمى بالمدرجة عن الهوية الأردنية،
0: أيوة،
1: والارتباط العميق بالأرض والتراث والتاريخ. لقد استوحى الإنسان الأردني تصاميمه من تاريخه ومن بيئته المحيطة به، كزهورها وأوراق أشجارها وسنابل قمحها وأشكال الطيور وتعرج جبالها وديانها وسهولها، حيث لكل منطقة تصاميمها وزغارفها الخاصة، مع وجود بعض الأزياء وقواسم مشتركة بين بعض المناطق.
2: هذه بلدنا أردن الطيب والفاء.
1: أما عن ألوان الثوب الأردني التقليدي فهو يعبر عن عمر المرأة. فمثلا العصبة الحمراء ترتديها المرأة الشابة، والعصبة السوداء ترتديها المرأة المتقدمة في السن. كما ترتدي المرأة الشابة المتزوجة ثوب مزخرف بألوان مختلفة عن ثوب المرأة العزباء، فكل يختلف على حسب منطقته، ولكل مناسبة ثوبها وزخارفها الخاصة، ولكل بيئة أيضا ثوب خاص فيه.
0: نعم.
1: والآن سوف أتحدث عن الثوب الأردني في منطقة السلط وفي منطقة الكرك وما يميز كل منهما عن الآخر من حيث الألوان والتصاميم. نعم، حنحكي عن الثوب السلطي. يعتبر ثوب السلطي من الأثوبة المشهورة في الأردن، حيث يرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية والطبيعية. فقد كانت المرأة السلطية لما تذهب لتعبئة الماء من العين تمر في جميع الجبال والأماكن للوصول إلى الماء، حيث كان بدعوها هذا الأمر لأن ترتدي زي واسع ومريح لا يعيق الحركة، لأن الطريق كانت وعرة وكانت عبارة عن أدراج قديمة وعقبات ونزول حاد. نعم، وبالنسبة لها فهذا الزي كان يعطيها سهولة،
0: أيوة،
1: بالحركة، بيساعدها على تحمل مشقة الطريق. لو نظرنا لألوان الثوب السلطي وتطريزه فرح نكتشف أنها مستمدة من البيئة السلطية الثرية، وهي الأحمر الأقحواني،
0: أيوة،
1: والأخضر بكافة تدرجاته، والأزرق السماوي أيضا، وغيرها من الألوان البهية التي تكسر حتة وقتامة اللون الأسود وتمنح شعور بالراحة والسعادة للناظر.

0: طيب أخت سحر، ماذا عن ثوب الفرح؟
1: نعم طبعا لأثواب الأعراس أو الأفراح مكانة خاصة، مواصفات معينة. فبتلاقي الأثواب الملونة المزخرفة بخيوط ذهبية، وبتلاقي الثوب الأبيض وزخارفه المطرزة بالألوان الزاهية، وهذا تعبيرا عن الحب والوفاء.
0: أيوة
1: هذا بالنسبة للثوب السلطي. اخترت هلأ الثوب الكركي أيضا من الأثواب الشهيرة المميزة بطبيعته وزخارفه. عبارة عن ثوب طويل مع ياقة حرفي، مع وجود قماشتين على جانب الأكمام ترفع فوق الكتفين، وقميص يلبس تحت الثوب، وغطاء رأس مع حزام مبطن يربط من الخلف. وتكون الأشكال المزخرفة والألوان حسب المناطق التي يلبس فيها. فمثلا أثواب الفرح تختلف عن أثواب الحزن، لهذا تتنوع الأثواب حسب المناسبة.

0: أخت سحر، ماذا عن المأكولات الشعبية الشائعة بالأردن؟
1: بداية راح نبلش بالزرب. يعد الزرب من الأكلات الأردنية المشهورة. نقوم في البداية بحفر حفرة في داخل الأرض بعمق برميل. نوضع في داخل هذه الحفرة برميل، بعد أن نكون قد أشعلنا النار في الحطب، وننتظر حتى تجمر، ونقوم بتحمية الحفرة بالجمر، ونبدأ بتحضير هذه الذبيحة ومواد الحشوة والبهارات. وهناك بعض الناس يرغبوا في عمل الدجاج بدل الذبيحة.
0: أخت سحر، لو سألتك الحشوة عبارة عن شو؟
1: نعم، تتكون الحشوة الداخلية من الإفريكة، من الفلفل الأخضر، من البصل، من البطاطا، من الجزر وورق الغار أو إكليل الجبل، والثوم والبندورة والبهارات المشكلة والقرفة.
0: شو عن التوابل؟ يعني هل التوابل تنحط على الذبيحة من الخارج أم تنحط مع المكونات؟
1: هي عادة الحشوة تكون من الداخل. نعم، يتم حشو الذبيحة من الداخل. نعم، داخل بطن الذبيحة. نقوم بحشي جميع المقادير داخل بطن الذبيحة، ونضيف 3 كاسات من الماء، ونقوم بتخيطها، ونضعها في شبك الشوي في البرميل تبهيداً لشويها، ونحضر شبك الأرز ونضعه في أسفل البرميل، وعادة الذبيحة في البرميل تكون في الأعلى، ثم إغلاق البرميل تماماً ونردم عليه التراب، وننتظر حوالي 3 ساعات قبل فتح الغطاء الخارجي، ثم نقوم باستخراج الذبيحة بعد أن تكون قد نضجت.
0: نعم. طيب بالنسبة للمناسف أخت سحر، يعني نحن بنسمع المناسف الأردنية.
1: نعم.
0: شو عن المناسف؟
1: نعم، تقدم المناسف عادة في الأعياد والمناسبات، وفي أي وقت تقدم هذه المناسف. المناسف أكلة مشهورة بسيطة جدا، هي تتكون من خبز الشراك، ويكون عادة يفرد في صدر المنسف، نضع فوقه الأرز الأبيض، ونقوم بتشريبه في اللبن وهو ما يسمى بالجميد.
0: أيوة.
1: وثم نقوم بفرد اللحمة فوق هذا الأرز، ونقوم أيضا بتشريبه أيضا بالجميد مرة أخرى، ثم تزيينه بالمكسرات والبقدونس.

0: طيب الحلويات، خلينا ننتقل للحلويات. ماذا عن الحلويات؟
1: أوكي، حنحكي عن الهريسة. الهريسة تعد من الحلويات المشهورة في الأردن على نطاق واسع. تتكون الهريسة من السميد وجوز الهند والكريمة والسكر واللبن واللوز، وتخبز حتى يصبح لونها بني ذهبي، ويتم إعدادها في شكل شريط بيأخذ حجم وكثافة الكعكة، وهي حلويات لذيذة جدا للغاية، لديها طعم زهري خفيف لتتماشى مع الملمس المحبب للسميد.
0: شو عن القطر؟ هل يوضع على وشها القطر أو الشيرة؟
1: نعم مظبوط، يوضع فوق الهريسة القطر أو الشيرة لتتشرب جيدا، وعادة عندما نضع القطر تكون القطر بارد وتكون الهريسة ساخنة، والعكس صحيح. نعم، وأخيرا نرش فوق الهريسة جوز الهند وتقدم.

0: أخت سحر، ماذا عن المفتول؟ يعني هالأكل دايما بنسمعه المفتول، ولكن صراحة يمكن كتير ناس بيجهلوا شو هي هالأكل. شو هي المفتول؟
1: أوكي، هنحكي عن المفتول الفلسطيني الشهير. المفتول عبارة عن قمح أسمر وقمح أبيض، طبعا يغربل من خلال الغربال، وبالأخير يطبخ على البخار لمدة 4 ساعات، وخلال طبخه نقوم بإضافة ما يسمى بالدفنة، وهي عبارة عن حشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات.
0: طيب شو هي عين الجرادة؟ يعني يمكن أول مرة أنا بسمع فيها، بس لحتى نوضحها للمستمعين، هل هي بهارات، يعني نوع بهارات؟
1: نعم، هي نوع من البهارات، تقريبا هي تشبه حبات اليانسون تقريبا. أيوة. نعم، تشبه حبات اليانسون. نعم، نقوم بإعداد هذه الحشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات، نقوم بإعدادها ودفنها داخل حبيبات المفتول أثناء طهوها. نعم، على البخار.
0: نعم،
1: تقريبا عندما ينضج المفتول يسكب المفتول في سدر التقديم، ثم نقوم بإعداد اليخنة، ومكونة اليخنة من البصل، شرحات البصل، ومن البندورة والحمص. طبعا بعد أن نكون قد طبخنا اليخنة، نقوم بفرد هذه الصلصة على وجه المفتول، ومثل ما قلنا مكونة من البصل والحمص ومن البندورة المطهوة. أوكي، ونقوم أخيرا بفرد الدجاج على هذه الصلصة وتقديمه في صحن التقديم.
0: أخت سحر، بدنا نتشكرك على وقتك، يعني صراحة عرفتي المستمعين، أخذتيهم على الأردن وجلتي فيهم بالأردن، جزيل الشكر لك.
1: أهلا وسهلا.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل

بِالْبَيِّنَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون.

أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا

أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله

إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يلعب المعلم أو الأستاذ أو القيم بالمدرسة دوراً أساسياً في عملية التعليم أو التعلم بصفة خاصة، فهو الذي يسعى إلى نهضة المجتمع بالتعاون مع إدارة المدرسة عن طريق رفع درجات تحصيل التلاميذ ودافعيتهم نحو التعلم. فالمربي لا يقتصر دوره على إيصال المعلومة، بل هو أيضاً الموجه والمرشد للتلاميذ، وذلك ما يؤكده الميدان التربوي من أمثلة كثيرة للأساتذة المربين الذين تركوا الأثر الكبير في نفوس تلاميذهم، حيث تحول التلميذ المشاغب والتلميذ المهمل والكثير الحركة إلى طبيب أو مهندس أو مخترع. كيف لا، ولنا المثل الأعلى في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل المعلمين على وجه الأرض. بيسعدني اليوم إن شاء الله تعالى أن ألتقي بالشيخ شادي القاسم، Secondary Welfare Coordinator and Executive Member of الأمانة College. أهلا وسهلا فيك الشيخ شادي.
1: بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله، أكرمكم الله تعالى. وأنا بدي أتشكركم على هاي المقابلة، ونحن بنكبر فيكم، وهذا النوع من المقابلات اللي هي فيها نفع للجالية، يعني مهم جدا أنه نبقى على طول إن شاء الله باستمرار فيها
0: بإذن الله.
1: بارك الله فيك يا ست عبير، وبحب كمان بس بدي نوع الأمر، عجبني المقدمة اللي أنت ذكرتيها، وبالأخص لما ذكرتي بما يتعلق أنه على الطالب اللي هو بغض النظر كان خلال فترته المدرسية مجتهد أو غير مجتهد، بالأخير أنه هو قدر وصل وحصل، وهذا طبعا بيرجع لسلوك المدرسة بالتعامل مع الطالب واهتمامه بالطالب لتوصله إلى مكان معين بينفع فيه نفسه والمجتمع.
0: أكيد، مشكور جزيل الشكر. سؤالنا الأول، كيف يمكن للمدرس تأمين بيئة تعليمية داعمة وآمنة للطلاب؟
1: هلأ هذا السؤال بيكون بعدة نواحي وأمور، هلأ منها تعزيز ثقافة المدرسة بشكل إيجابي بالعمل على مثلا إنشاء العلاقة الجيدة المحترمة بين الطالب والمعلم والموظف، يعني يكون في على طول في علاقة احترام بين الطلاب والمعلمين والموظفين بالمدرسة. مثلا كمان أيضا مثل تنفيذ سياسات مكافحة التنمر، هذا أمر مهم جدا، أمر التنمر بيصير في تحديد للعواقب تكون واضحة للتنمر، وتقديم الدعم لضحايا التنمر. من الأشياء أيضا كمان تعزيز التعلم الاجتماعي، يعني تعليم مهارات مثل الوعي والتنظيم بحل النزاعات، يكون الولد قادر يوصل لمرحلة إنه هو يقدر يكون عنده وعي لتصرفاته اللي عم يعملها، وبنفس الوقت قادر لحل المشاكل، يكون هو عنده المسؤولية إنه يقدر يوصل لهون.
0: ما شاء الله. نعم،
1: في لسه في أمور مثلا مثل توفير موارد الصحة العقلية، يعني كمان بيصير في استشارات لمعالجين ومختصين بالصحة العقلية، حتى مثلا أيام قد نطلب من خارج المدرسة إنه مساعدة من البعض بهذا الموضوع.
0: برافو.
1: في عنا مثلا إنشاء مجال للطالب مفتوح ليقدر ما يكون عنده مخاوف لحتى يشارك مشاعره، يعني يكون في عنده باب هو مرتاح أنه يقدر من خلاله يعبر عن ما بداخله.
0: نعم، ما شاء الله.
1: طبعا في كمان ضمان السلامة الجسدية، مثل تنفيذ تدابير أمنية وإجراءات تدريبات منتظمة للحفاظ على بيئة نظيفة بالمدرسة يكون معتنى بها جيدا.
0: ما شاء الله.
1: كمان في أمر مهم هو احتضان الخلفيات والثقافات والهويات المتنوعة. أنت بتعرفي أنتو نحن هون ببلد تشمل من جميع الفئات مختلفة الثقافات، فأنه هون بتلاقي عنا بالمدرسة في احتضان لهذا الأمر من عدة جنسيات، من عدة ثقافات مختلفة، بنحاول أنه نحن نعمل مثل هارموني بين الكل، الكل يكون قادر أنه يتأقلم مع بعض.
0: ما شاء الله، ما ما شاء الله.
1: ايضا كمان في توفير الموارد للطلاب اللي هن كمان بيعانوا من صعوبات بالمقررات الدراسيه او التعلم، كمان بيكون في لهم سبورت ومساعده
0: ما شاء الله،
1: وتشجيع الطلاب على الاشتراك بالأنشطة الاجتماعية حتى خارج أوقات المدرسة، يعني مثلا في مناسبات الإسلامية أو الأندية الرياضية أو أي دور قيادي. نحن بنحث الطلاب على أنهم يشاركوا بهذه الأنشطة اللي هي إن كان بالمدرسة أو خارج المدرسة. وطبعا بالأخير بيكون على طول في التقييم، يعني تقييم لكل العمل وإجراء تحسينات. فمن خلال تنفيذ هاي كل الاستراتيجيات اللي هلأ ذكرتها، فالمدرسة بتكون قادرة إن شاء الله على إنشاء بيئة داعمة وآمنة،
0: ما شاء الله،
1: حيث أنه يمكن للطالب يعني أنه يكون ناجح أكاديميا واجتماعيا
0: إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ شادي. طيب، ما هي الاستراتيجيات التي تتبعها المدرسة لتعزيز الانضباط دون التأثير سلبا على نفسية الطلاب؟
1: ذكرت بعض الشيء.
0: نعم ذكرت، إذا في شيء يعني بتحب تضيف.
1: نعم، هو أهم شغلة هي اللي بيساعد هو وضع القواعد والعواقب، يعني الكرة طول في expectation وفي كمان ردة فعل، يعني بده يكون كمان نتيجة هاي التوقعات وتكون واضحة للطالب لحتى هو يكون قادر يفهم شو المتوقع منه، يعني كمدرسة أنت شو متوقع من هذا الطالب. فأنت بدك تكون موضح له أنت شو متوقع منه وشو نتيجة عمله، شو حتكون نتيجة أي عمل هو قد يقوم فيه.
0: نعم،
1: بنشجع على بناء الثقة والتفاهم بين الطلاب والمعلمين، هاي كمان ذكرناها بنرجع منكررها، الاحترام المتبادل هذا مهم جدا بين الطالب والمعلم.
0: نعم،
1: في عنا مثلا التركيز على إصلاح الضرر، يعني معالجة القضية أو المسألة أو المشكلة اللي صايرة تكون هو هذا الأساس بدلاً من العقاب، وتشجيع على السلوك الجيد. يعني أنت بتتوقع من الطالب سلوك جيد، بدك لتشجعه على هذا السلوك الجيد بدك تكون أنت عم تحفزه بالحوافز والتقدير، هذا الأمر بيتم. مساعدة الطلاب مثلا على تحديد عواطفهم أفعالهم، لأنه الولد بيكون بمرحلة من العمر هو يحتاج إلى من يساعده بالأفكار، يحدد له كيف هو مطلوب يكون عم يفكر، كيف بده يتصرف، كمان مثلا مثل أنه كيف بده يتخذ قرارات، كيف بده يكون عنده مسؤولية باتخاذ القرارات تبعيته. التركيز على السلوك بدل من مهاجبة الطالب شخصيا، يعني لما أنا بدي أحكي مع الطالب بدي يكون أنا عم أركز على الفعل اللي صدر منه.
0: نعم،
1: مش عليه شخصيا هو لحتى هو يقدر يتقبل النصيحة والكلام من الأستاذ اللي عم يحكي معه.
0: صحيح، 100%.
1: وأمور عدة، يعني حتى الأمور الصحية العقلية الأكاديمية كمان هذا كله بيكون في معالجة لإله، بيصير في تشجيع كمان للطالب. تعرفي أنت بالمدرسة الأولاد بهالأعمار هاي بصير فيه خلافات فيما بينهم، كمان هو بده يكون قادر على حل هذه النزاعات اللي خلينا نسميها اللي بتصير بينه وبين أصدقائه أو أصحابه بالمدرسة. والتقييم، نرجع لموضوع أنه التقييم هاي الاستراتيجية كمان على طول بتنفع للتحسين دائما.
0: أكيد، شكراً لك. طيب، كيف بيتم التعامل مع التنمر داخل المدرسة؟ هذه نقطة كتير مهمة.
1: طبعاً هذا أمر التنمر يعني مهم جداً، ونحن من فترة كنا عاملين ندوة بالمدرسة جامعين فيها كل الطلاب الهاي سكول وجايبين متكلمين من خارج المدرسة من اللي هن بسلك البوليس يجوا حكيوا كمان بهذا الموضوع. هلأ نحن عنا سياسة موضوع التنمر هو يعني عدم التسامح مطلقاً بهذا الأمر، يعني لا يتم التسامح مع التنمر بأي شكل من الأشكال. بمعنى أنه كيف يعني لا يتم التسامح؟ يعني نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي مع الطلاب المتنمرين لأجل إصلاحهم. طبعاً يمكن كمان من عبر شو مثلاً؟ عبر الإبلاغ، يعني الطالب أو ولي أمر الطالب أو أي موظف أو أستاذ لما بيلاحظ أمر فيه تنمر فمهم جدا أمر الإبلاغ.
0: نعم،
1: بدون ما ضروري يعني لا الطالب هو يجي مثلا، احنا بنفهمه انه انت لجيت حكيت معي خبرتني عن أمر عم بصير معك، انا ما حقول انه فلان قال لي، او في ولد مثلا قد يشوف في رفيق عنده عم يصير عليه بولينج او ما يسمى التنمر، فيمكن يخاف يجي يحكي، فنحن بنحاول نشجعهم على انه لا يجي يحكي انا، ومن غير ما ضروري يكون في كشف عن هويتك لحتى أكيد. هو يكون مرتاح ومطمن. مرات في الاهل بيتصلوا مثلا ببلغوني اشياء قد تحصل، مثلا بيكون ابنهم مثلا خايفان يجي يحكي، فبيجوا هن بيخبرونا. نحن الحمد لله فاتحين هذا الباب وعلى علاقة جيدة مع أهالي الطلاب، فكمان الأهالي الطلاب بيساعدونا بهذا الأمر.
0: برافو.
1: فبالتالي كمان بيصير في تحقيق بدقة بهذا الموضوع، يعني يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد.
0: أكيد.
1: بيصير في تحقيق بالموضوع وحل الأمر، وبيصير في توفير للخدمات الاستشارية مثلا لحتى ندعم هذا الطالب اللي خلينا نقول عنه هو ضحية التنمر مثلا. طبعا كمان لا شك انه اللي بيكون المتنمر كمان يعني يقع عليه عواقب قد تصل الى طرد احيانا من المدرسة، طبعا
0: يمكن حسب نوع التنمر.
1: اكزاكت. نعم تماما. هلا انا ما عم فوت معك بكل التفاصيل
0: أكيد.
1: بالحيثيات كيف بيصير الاجراء هاي الامور
0: أكيد.
1: وكيف بيكون الكلام، اكيد بيكون في كتير يعني مثل ما بقولوا بريسيجيا طويله عريضه بهذا الامر. طبعا كمان مثل ما كنت عم اقول لك في ورش عمل عن كيفيه التعامل مع الاخر من خلال مثلا ندوات بتصير بالمدرسه مع الطلاب، بيتعلموا من خلالها كيف بده يكونوا التعاطي مع بعضهم، كيف بده يكونوا عندهم تلطف فيما بينهم بالتعامل. وطبعا هون التوجيه الديني له أثر كبير.
0: أكيد أكيد 100%.
1: فنعم يعني بيكون فيها طرح كيف استراتيجية مكافحة التنمر من خلال التوجيه الديني.
0: نعم.
1: وحتى بيكون في دعم للطالب اللي هو يقع عليه التنمر كمان دعم حتى بنصائح دينية لحتى كمان هو ما يصيبه خذلان أو يصير عنده مثل ما بيسموها يعني عقد نفسية أو يتوصل لمراحل عالية بالريسك أو أنه يكون يسبب أنه خطر عليه.
0: نعم أكيد.
1: طبعا مثل ما حكينا الأهل مهم جدا يكونوا involved بالموضوع، يكونوا على دراية باللي عم بيصير.
0: صح.
1: ونحن منشجع الطالب كمان أنه منعلمه كيف أنه يكون في عنده هو يقدر يدافع عن نفسه، من علمه استراتيجية كيف يواجه هيك نوع من المواقف إذا صارت معه. حتى المعلمين والأساتذة والموظفين كمان بيتدربوا على هذا الأمر، بيصير في ورشات عمل مع المعلمين على أنه كيف يتقبل هاي النوع من المشاكل وكيف يتعامل معه، ما يأخذ الموضوع باستهتار وعدم يعني ياخذ الموضوع على محمل الجد.
0: أكيد.
1: قد ما هو كان شاف الموضوع بسيط او منه محتاج الى تقرير او ريبورت، لا بنعلمه انه لا اي موضوع له علاقه بتنمر بده يكون ياخذ درجه عاليه من رده الفعل من الاستاذ.
0: نعم ما شاء الله. طيب حكينا انه احيانا الاهل بيتعاملوا مع المدرسي، كيف يمكن للأهل المشاركة بالعملية التعليمية ودعم أبنائهم؟
1: طبعا من خلال التواصل، يعني نحن مثل ما حكينا بيكون في ندوات كمان هي تشمل الأهل، يعني من خلال العلاقات مع المدرسة بالاتصال بالإيميلات بالندوات اللي بتصير، هن الأهل بيطرحوا مشاكل نحن بنطرح لهم مشاكل عم بتصير بالمدرسة، هن بيعطونا آراءهم، ومن خلال هالأمور هاي بيصير في تعاون بيننا وبين الأهل.
0: ما شاء الله، يعني شيء جميل جدا. طيب شو هي الطرق اللي بتتبع المدرسة لتعزيز التواصل بين المعلمين والأهل؟
1: طبعا الشيء متعارف عليه هو اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين المنتظمة اللي هي بتكون خلال السنة لمناقشة تقدم الطلاب أكاديميا واجتماعيا.
0: نعم.
1: طبعا تشجيع الآباء على زيارة المعلمين والتواصل معهم عن طريق الإيميلات ونحو ذلك، يعني في برامج هلأ صار بتنزل غير موضوع الإيميلات عن طريق الدوجو والمودو، في برامج عبر الإنترنت بصير فيها تواصل مع الأهل، برامج متقدمة جدا يعني إلى حد أنه في بعض الأمور إذا الطالب حصل معه شيء وضعت هذه المعلومات على هذا البرنامج تصل إلى الأهل بشكل مباشر. يعني الأب هو قاعد ببيته بيفتح التليفون بيبين معه إنه شو صاير مع ابنه.
0: ما شاء الله.
1: حتى العلامات بتنزل، علامات الطالب بتنزل على هذا التطبيق.
0: العلامات اليومية ولا
1: العلامات الفصلية أو الفصلية. إذا كان في شيء أو إذا في شيء مثلا مهم إنه الأهل يعرفوه، فعم بيكون في خط مباشر مع الأستاذ والأهل بالتواصل، يعني أسهل بكثير مما سبق في السنوات الماضية بسبب هي التقدم بالتكنولوجيا والبرامج الجديدة اللي عم تنزل.
0: نعم صحيح.
1: طبعا كمان السماح للأباء بالمشاركة والأهل في أنشطة الفصول الدراسية أو المدرسة، يعني بيكون في عنا أنشطة بالمدرسة بيكون طبعا الأهل لهم نصيب بالمشاركة. وفي عنا كمان النشرات الأخبارية اللي هو نيوزليتر بتنزل عبر صفحة الفيسبوك، من خلالها كمان الأهل بيكونوا على دراية وعلم بالأشياء اللي عم بتصير بالمدرسة. في عنا الاجتماعات اللي هي بتصير لأولياء الأمور خاصة، بتصير مثل المنتديات لمناقشة قضايا المدرسة أحيانا مع الأهل، وبيصير في أخذ آراء من الأهل يعني بما حلو. يتعلق بمصلحة المدرسة والطلاب.
0: ما شاء الله.
1: طبعا كمان تقديم التقارير اللي بسموه الريبورت اللي هو النصف بنصف السنة وآخر السنة، كمان من خلال الأهل بيكون في عندهم علم ودراية بالأشياء اللي عم تصير مع الولد.
0: ما شاء الله برافو.
1: نعم
0: شكرا لك مرة تانية. كيف تساهم المدرسة في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية للطلاب؟
1: بالنسبة لهذا الموضوع طبعا تعليم القيم والاحترام والمسؤولية واللطف بالتعامل، تقديم المشورة الفردية والجماعية لدعم الاحتياجات للطلاب. في عنا مثلا هذا قسم يعني خدمات الإرشادات للطلاب، تدريب الطلاب على حل النزاعات فيما بينهم، نزاعات يعني بشكل سلمي. هذا كله بينمي المهارات عند الطالب. يعني أنا مثلا بيكون في عندي بيصير في انسيدنت صارت، حصل أمر بين طالب وآخر، من ضمن حل المشكلة اللي صارت بيناتهم تعليم الطالب كيف أنه هو يتعلم كيف يحل المشكلة، تعليم الطالب كيف بيكون حل المشكلة بينه وبين صاحبه بطريقة سلمية.
0: براف.
1: هذا بيعزز له من مهاراته، بيخليه يكون في عنده
0: ثقة بالنفس،
1: ثقة بالنفس أنه هو يحل مشكلته قبل ما الأمر يتطور ويكبر.
0: نعم.
1: طبعا كمان في عنا من الأشياء اللي هي بتعزز وبتنمي المهارات عند الطالب المشاركة مثلا بالأنشطة والأعمال الرياضية والعمل التطوعي مثلا والأعمال الجماعية.
0: حلو.
1: كمان نحن بنفتح مجال للأولاد، يعني عندنا مثلا بالمدرسة في فريق مثلا للمدرسة خاص بيصير فيه بينه وبين مدارس أخرى مباريات، فينتقى الطلاب اللي هن ذو كفاءة مثلا بهاي اللعبة مثلا أو هذا النشاط ويعطى فرصة لإثبات نفسه لتطوير نفسه. كمان في عنا استخدام مثلا لعب الأدوار لتعليم المهارات الاجتماعية مثل التواصل والتعاون. في عنا مثلا مثل أيضا تيسير مناقشات حول الموضوعات الاجتماعية مثل التنمر مثل ما ذكرنا والتعاطف فيما بينهم، العناية الذاتية. في عنا شيء نحن مسمينه المونيتورينج، يعني بنطلب مثلا من طلاب اللي هن بالمراحل المتقدمة اللي هن بصف ال11 مثلا بالير 11، بنطلب منهم مثلا يفوتوا على صفوف اللي هن اصغر منهم بالسن، بيوجهوهم بيساعدوهم على تنظيم حياتهم، كيف يكون عندهم سكيلز مهارات. يعني بيكون اللي هو بالمراحل المتقدمه هو عم يكتسب خبره ومسؤوليه، وبنفس الوقت عم بيعلم اللي أصغر منه، فبالتالي اللي أصغر منه لما حيكون بعمر طالب اللي بالير 11 اكتسب شيء منه، صار هو صار عنده هاي المهارات اللي يعلمها لغيره.
0: نعم
1: أكيد. طبعا كمان مثل ما حكينا في أولياء الأمور كمان بيشاركوا بتعزيز المهارات بالبيت، يعني كمان الأهل لما بيشوفوا ابنهم في عنده مهارة معينة كمان تعزيز هاي المهارة مهم جدا، وأعطاه الفرصة للولد لإثبات نفسه.
0: أكيد
1: حتى
0: أكيد.
1: داخل المنزل كمان.
0: نعم أكيد شكرا لك. كيف يتم توجيه الطلاب لاختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية؟
1: بصراحة نحن الحمد لله في عنا بالمدرسة أساتذة مختصين يعني هم ستيج 6 كوردينيترز شغلتهم مساعدة الطالب، وخاصة نحن عم نحكي بالمرحلة ما بين صف 11 و12. بتلاقي هذا الأستاذ يبحث للطالب على حسب معرفته بشخصية الطالب وبمستواه العلمي وبسكيلز اللي عنده بالمهارات وين قوته بتكون، فيسعى بالبحث على ما يناسبه لإكمال مسيرته الجامعية، وبصير في تحفيز لهذا الطالب على أنه يتوجه بهالتوجه هذا لأنه هذا الشيء هو الذي يناسبه. وبتعرفي أنت بهالولد الطالب بيكون عنده تخبط
0: أكيد.
1: في كتير من الطلاب بهذا العمر بتسألي شو بدك تعمل، بيقولك ماني ما بعرف، منه قادر يكون يحدد هو شو بده يعمل. ففي عنا أساتذة مختصين من خبرته بهذا الطالب، من النظر بتقاريره الأكاديمية المدرسية، بيقدر يعرف هذا الطالب وين مهارته، شو اللي بينفعه، شو اللي مطلوب يعمله. نعم، فمن خلال هذا بصير في تحديد وتوجيه للمسارات الأكاديمية والمهنية للطلاب.
0: طب كيف يتم تقييم تقدم الطلاب الأكاديمي والتأكد من فهمهم للمواد الدراسية؟
1: طبيعي أنه هذا بيكون طبعاً عبر الاختبارات، يعني تقييمات منتظمة لتقييم معرفة الطالب وفهمه للمنهج الدراسي اللي هو كان عم يمشي فيه مثلاً خلال هالفصل أو هالفصلين، من خلال الاختبارات أو ما يسمى مثلاً، تعرفي كيف مثلاً في شيء الاساينمنت اللي هي اللي بيقدموها الطلاب مثلاً بالفصل قبل الامتحانات، كمان هاي بصير فيها التقييم عن قدرة الطالب على تطبيق ما أخده، يعني هو خلال هالفصل تعلم شيء معين، فقبل الامتحانات كمان بيكون في شيء اسمه الاساينمنت اللي هو
0: أكيد.
1: كمان بتدل على فهم الطالب للشيء اللي هو مر فيه. هاي من خلالها كمان بصير في تقييم.
0: أكيد.
1: كمان ملاحظة المعلم، يعني المعلم لما بيلاحظ مشاركة الطالب بالعمل أو بدراسته اليومية أو من خلال النشاط بقلب الصف من خلال الدروس اليومية، كمان ملاحظة المعلم للطالب كمان تنفع بتحديد وتقييم الطالب.
0: صح.
1: تشجيع الطالب على تقييم عمله، يعني حتى الطالب هو بده يقيم عمله، مثلا قدم العمل أخذ النتيجة، بغض النظر شو كانت نتيجته هو بينظر وبيقيم نفسه، أنا كيف قدمت، أنا كيف عملت، يعطى فرصة للطالب لحتى هو يقيم نفسه.
0: حلو.
1: ومع تقديم الملاحظات المستمرة حول أدائه للطالب، يعني بشكل دومي، يعني مش أنه إحنا بينطر الأستاذ لآخر السنة لحتى يعطيه ملاحظة للطالب، لا، خلال السنة بيكون في ملاحظات تعطى من قبل المعلم من قبل الكوردينيتر للطالب. وكمان على طول بيكون مثلا الأهل أولياء الأمر بدهم يكونوا على اطلاع بالتقدم الأكاديمي للطالب بكل مراحل، بده يكون الأهل مطلعين وعلى علم باللي عم بيصير. الملاحظات المعلم مثل ما حكينا مهمة جدا.
0: أكيد.
1: يعني المراقبة، مراقبة فهم الطالب، الأستاذ بده يراقب هالطالب فهمان قديش عم يتقدم. وفي شيء نحن عنا كمان بيصير في برنامج بنحط فيه مثلا علامات الطالب خلال الترم مثلا او خلال الترم الاول والثاني، وبينظر بصير في تقييم حتى من قبل المدرسه، هذا الطالب وين كان وين صار، هل هو بتقدم او هل هو بتراجع. وفورا بيحضر الطالب وبصير في اجتماع معه وبيتبين له هو وين واصل. إذا كان هو واصل لمرحلة مثلا خطر معين بوضعه الأكاديمي، بيعطى الدعم الكامل ولحتى يرجع مثل ما بيقولوا يعمل بوش لنفسه. ويقدر يطلع حاله.
0: برافو برافو ما شاء الله. طب كيف تتعامل المدرسة مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي؟
1: طبعاً لا شك أنه نحن عندنا بالمدرسة في اهتمام بهذا الموضوع وفي خطط تعليمية فردية خصيصاً لتلبية ذوي الاحتياجات الخاصة. وطبعاً أكيد لما نحن عم نستعمل كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا منه بالضرورة يكون شيء فيزيكلي، يعني شيء ذو احتياجات خاصة بالجسم فقط. لا، في أولاد قد يكونوا مثلاً عندهم ضعف تعليمي، فبيكونوا هن بحاجة إلى اهتمام أكثر. وهون أنا بقصد لما بنحكي عن أنه خطط لتعليم فردية، يعني بصير في تعديل بالمنهاج والتعليمات لتلبية احتياجات هذا الطالب. بصير في مثلا كمان دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع فصول التعليم العام، يعني نحن ما بنحسسه للطالب انه انت عندك مشكلة او انك انت مثل ما بيقولوا اقل من
0: عندك
1: غيرك، لا
0: نقص
1: هو
0: أو شيء.
1: بيكون نعم نعم هو بيكون مثله مثل غيره بنفس الصفوف، لكن بيكون في مراعاة للمادة التي يعطى لها هذا الطالب اللي هو بحاجة إلى تركيز أكثر مثلا، خلينا نستعمل هالتعبير.
0: نعم
1: وبيكون
0: نعم
1: في توظيف مدرسين مثلا مخصصين مساعدين معالجين لينعمل سبورت لهذا الطالب، يتتبع تقدم الطالب بانتظام وتعديل الدعم حسب الحاجة، يعني منشوف نحن وين الحاجة على أساسها منشتغل معه،
0: ما شاء الله.
1: إذا في تحسن إذا ما في تحسن بين معنا. وكمان العمل بشكل دائم مع أولياء الأمور لفهم احتياجات الطلاب، ومرات قد نضطر نغير الاستراتيجية بالتعامل معه للطالب على حسب
0: حالته
1: وضعه
0: ووضعه.
1: وحسب حالته ووضعه. كمان مرات بيكون في استشارات خارجية، قد نحن مثلا تواجهنا حالة مثلا نكون نحن بالمدرسة حاليا منا قادرين أنه نقدر نوفر متطلبات هذا الطالب،
0: نعم
1: فمنجيب الآلة نحكي معه ونطلب منهم أنه يصير في استشارات خارجية، يعني ياخذوا ابنهم مثلا إلى مكان، لأنه نحن المراد آخر النهار هو مصلحة هذا الطالب.
0: أكيد.
1: وطبعا بيكون في تدريب للمعلمين والموظفين لكيف طريقة التعامل والتعاطي مع هدول الطلاب اللي هن بيكونوا مثلا لهم حاجة معينة، وتعديل مثل ما حكينا تعديل المناهج الدراسية على حسب الحاجة.
0: نعم
1: التكنولوجيا مثلا كمان التكنولوجيا بتساعد كتير بدعم هذا الطالب بتطويره، يعني كمان في باب هذا موضوع، يعني مثل ما بقول إذا بدنا نفوت فيه كمان موضوع كبير موضوع التكنولوجيا
0: هو
1: وقديش
0: عنا
1: فيها
0: نحن
1: فائدة.
0: هذا السؤال التالي: كيف يتم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية داخل المدرسة؟
1: حقيقة هذا بيتم من خلال عدة أمور، منها يعني يتم استخدام اللوح الذكي، ما يسمى اللوح الذكي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. فالمدرسة الحمد لله من عدة سنوات نهجت هذا المنهج لتواكب التطور التكنولوجي لتحسين التعليم.
0: نعم
1: فوصلنا لمرحلة الحمد لله يعني يكاد كل طالب عنده الجهاز الخاص، فبالتالي تقلل الكتب الإلكترونية والمواد عبر الإنترنت من الاعتماد على الكتب المدرسية المادية. وأيضا يتم تعليم الطلاب مهارات استعمال الكمبيوترات،
0: صح
1: وبيصير كمان تثقيف الطلاب، وهذا أمر مهم، حول السلامة عبر الإنترنت وآداب السلوك، ويكون في عنده مسؤولية، الطالب يكون في عنده مسؤولية أثناء استعماله لهذه التكنولوجيا.
0: نعم
1: وطبعا أكيد نحن دائما نستضيف مثلا متحدثين من خارج المدرسة، بيصير في يعني توجيه
0: ما شاء
1: للطلاب
0: الله.
1: وبيحكوا معهم بهذا الأمر، حتى المعلمين يعني بيصير في تدريب وتطوير للمعلمين كمان لحتى يكونوا هن عم بيواكبوا هذا العمل
0: أكيد.
1: ويقدروا يفيدوا الطلاب. فمن خلال يعني هذا الأمر والمواكبة التكنولوجيا فتنشئ المدرسة بيئة تعليمية حديثة وفعالة تعد للطالب النجاح، يعني بالعصر ما يسمى العصر الرقمي.
0: نعم صحيح، شكرا لك. طيب، ما هي القيم الأساسية التي تسعى المدرسة لتعزيزها لدى الطلاب؟
1: لا شك لا شك، يعني بداية هو الاحترام لأنفسهم وللآخرين وللبيئة، البيئة اللي هن عايشين فيها، التعاطف يعني فهم وجهات النظر المتنوعة والتعاطف معها، النزاهة، يعني يعلم الطالب الصدق، الأخلاق، المبادئ الأخلاقية والدينية، يكون عنده مسؤولية، يعني المساءلة عن الأفعال والقرارات اللي هو يأخذها، يكون عنده مرونة في مواجهة التحديات، لأنه كمان لا ما ننسى أنه نحن هذا الطالب كمان قد يمر بتحديات، بده يكون عنده شخصية وقوية يقدر أنه يواجه هاي التحديات اللي بتصير معه، حث وتحفيز الأولاد على التفكير، الابتكار، حل المشاكل، والتفكير المنطقي، العمل الجماعي يكون في تعاون، العمل الجماعي والتواصل الفعال معه مع أصحابه مع الكوميونتي. ومن أهم الأشياء كمان احتضان التنوع وتعزيز المساواة، بمعنى التعايش مع الآخرين بغض النظر من هو هذا الآخر، من وين إجا، من أي بلد،
0: نعم
1: أنه يكون في تعايش حسن بينه وبين البيئة اللي هو عايش فيها.
0: نعم
1: نعم
0: تمام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب ما هي البرامج أو الدروس المخصصة لتعليم الأخلاق والقيم الاجتماعية؟
1: هلأ إجابة على هذا السؤال بصراحة هو مر ذكره بكثير مما ذكرناه
0: نعم
1: فيما مضى، لكن
0: أكيد
1: بزيد شيء مهم هون، أنه المادة الدينية المقررة للطلاب في مدارسنا هي كفيلة بأن ترقى بهم لمستوى أخلاقي رفيع. إضافة على ذلك الدورات الصيفية التي تتم في المدرسة والمخيمات الصيفية أيضا،
0: ما شاء
1: كل
0: الله
1: هذا يعني يساعد ويحفز على إنشاء جيل نافع ذو خلق حسن ينفع الجالية والبيئة المحيطة به.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم.
0: ما هي الإجراءات المتبعة لضمان صحة وسلامة الطلاب داخل المدرسة؟
1: لا شك هاي من الأمور المهمة جدا، اللي هي أي مدرسة مطلوب تكون عندها كل هاي الضمانات ويكون عندها متابعة. فأول شغلة بنحط نحن الاستراتيجية، هي أول شيء تقييم المخاطر، بده يكون في تحديد للمخاطر المحتملة
0: نعم
1: والعمل على التخفيف منها قبل حدوثها وبشكل منتظم، هذا بده الأمر يكون يتم. ويكون في خطط للاستجابة للطوارئ، يعني وضع بروتوكولات للحوادث مثل الحريق أو لو قدر الله زلزال أو أي أمر آخر، بيكون في خطة أنه لو حصل كذا أو كذا ماذا يفعل. الإسعافات الأولية يعني توفير موظفين بيكونوا مدربين ومرافق مجهزة للمشاكل الطبية البسيطة، يعني إحنا عم نحكي
0: نعم
1: مش أنه يعني الحالات الكبيرة، أنه أمور مش بسيطة حصلت مع ولد،
0: نعم
1: بده يكون في مكان مخصص.
0: أكيد
1: النظافة، نظافة المكان، الحفاظ على نظافة الفصول، الحمامات، الكانتين، السلامة الغذائية، ضمان التعامل السليم مع الطعام وتخزينه بالكانتين، هذا أمر مهم جدا.
0: هو بدنا نسألك بعدين على تعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية بين
1: نعم
0: الطلاب.
1: يعني الإشراف على الطلاب، يعني هذا أمر مهم، ضمان الإشراف الكافي على الموظفين أثناء الفصول الدراسية والاستراحات والأنشطة، يعني إن كان بالمدرسة أو خارج المدرسة،
0: نعم
1: تأمين مداخل المدرسة ومراقبة وصول الزوار، يعني الزائر لما بيجي على المدرسة ما بيقدر يفوت بدون موافقة ومعرفة هويته لهذا الزائر، ثم يسمح له بالدخول وتسجيل المعلومات الشخصية.
0: ما شاء الله
1: وعلى طول بيكون في تدريبات

0: لتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية بين الطلاب؟
1: طبعا طبيعي في عنا دروس التربية البدنية اللي هي الإلزامية لجميع الطلاب، فترات راحة منتظمة وأوقات استراحة للعب، طبعا بمناطق مفتوحة بهواء طلق، لحتى كمان الولد إنه يقدر يغير جو، ما يكون
0: صح،
1: كل الوقت قاعد بقلب الصف، يكون في مجال. حتى مرات يعني نحن بنطلعهم خارج المدرسة إلى ملاعب مفتوحة، بيقدر الولد إنه يفرغ الطاقة اللي عنده. وتحفيز الطلاب كمان إن هن الأكفاء، وهذا الأمر ذكرت لك إياه فيما سبق، على المشاركة في فريق المدرسة العام اللي هو بيقوم بأنشطة خارج المدرسة
0: نعم،
1: ضد فرق أخرى، بيصير في مباريات، في مثلا عندنا كمان الكرنفالات الرياضية، بيصير في عندنا كمان كرنفال للسباحة، مسابقات
0: ما
1: رياضية.
0: شاء الله.
1: هلا أما بالنسبة للتغذية الصحية فخيارات وجبات مغذية بالكانتين، هذا كمان بيكون في مراقبة عليه
0: أها،
1: وفقا للإرشادات الغذائية.
0: برافو.
1: يعني بدنا طبعا بده يطلع انه الكانتين بده يكون عم يبيع اشياء كمان تكون مناسبه،
0: صح،
1: وجبات خفيفه من الفاكهه الطازجه متوفره بتكون بالكانتين، وبنحاول نحد قد ما بنقدر من الاطعمه والمشروبات اللي هي الغير صحيه، وفي منها اشياء ممنوعه يعني ان تباع
0: نعم،
1: بالكانتين عندنا بالمدرسه. وبنشجع الأولاد على طول نحن كمان إنه يجيبوا معهم مثلا وجبات غذاء خفيفة صحية من المنزل، كمان هذا
0: نعم،
1: أمر مهم جدا.
0: برافو، ما شاء الله. شيخ شادي، بتشكرك جزيل الشكر على هيدي المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبتمنى إن شاء الله تعالى لكم التقدم بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة بالمسار الأكاديمي والتعليمي. بارك الله فيك مرة تانية. كان معنا الشيخ شادي القاسم، Secondary Welfare Coordinator and Executive Member of الأمانة College. مرة تانية
1: بارك
0: شكرا
1: الله فيك
0: جزيلا.
1: ست عبير،
0: شكرا،
1: شكرا لك. وأنا كمان بالتالي بحب أتشكركم وأتشكر إذاعة الجالية الإسلامية أنه أتاحت لنا الفرصة أنه نقدم هاي المعلومات، وأنا بتمنى أنه يكون قدمنا شيء يفيد المجتمع ويفيد
0: أكيد.
1: طلابنا وأهالي الطلاب. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم أيضا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: FM.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار.
1: هذا الباب للكلام عن نعل النبي الذي قبله عن خفه عليه الصلاة والسلام، أما هذا فعن نعله عليه الصلاة والسلام.
3: The previous chapter that we talked about in the last class pertained to the khuf of the Prophet صلى الله عليه وسلم. This chapter talks about the slippers of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان.
1: القبال لهما قبالان، يعني لكل نعل منهما قبالان، والقبال هو سير النعل الذي يكون بين الأصابع، هذا هو القبال. فالنعل كل نعل كان لها قبالان.
3: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, his slippers had two toe separators. So every slipper had two toe separators.
1: كان أحد القبالين يكون بين إبهام الرجل والإصبع التي تليها، والثاني بين الوسطى والإصبع التي تليها.
3: So one toe separator was between the thumb and the big toe and the toe that comes next, and the second toe separator was between the middle toe and the toe that comes after that.
2: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
1: يعني وكان لكل نعل شراكان مثني شراكهما، مثني يعني اثنان، مثني شراكهما أي وكان لكل نعل شراكان.
3: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet صلى الله عليه وسلم, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also,
1: الشراك سير النعل على ظاهر القدم، كان لكل نعل شراكان.
3: From each one of these toe separators extended a lace that comes on the top of the foot.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين.
1: يعني أرانا أنس، كان عند أنس نعلان جرداوان، معناه ليس عليهما شعر، أخرجهما إلينا، أرانا هذين النعلين.
3: So it was narrated in this hadith that one of the followers of the companion said, the companion Anas, the son of Malik, showed us the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They had no hair on them. So the slipper did not have any animal hair on them. And each one of the two slippers had two toe separators, as we mentioned.
2: لهما قبالان. فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. امضي.
2: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية.
1: النعال السبتية معناه النعال المصنوع السبتية بكسر السين معناه النعال السبتية معناه النعال المصنوعة من جلد البقر الذي سبت أي أزيل الشعر عنه الذي لا شعر عليه دبغ فأزيل الشعر عنه.
3: One of the followers of the companions narrated that he asked the companion Abdullah, the son of Umar. He told him, I see that you wear the slippers, in Arabic they're called as-sibtiyya, which means slippers that are made of tanned cow hide that have no, the hair, the cow hair has been removed. So it's just the leather.
2: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها.
1: يعني بيّن ابن عمر أنه لهذا يلبسها لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها.
3: عبد الله بن عمر made clear that he does so, he wears these slippers because he saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam wearing similar slippers. This is why he likes to wear these slippers.
1: وكان عبد الله بن عمر معروفا بأنه يحب أن يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما كان يفعل يلبس كما كان يلبس يقف حيث كان يقف يقعد حيث كان يقعد يدخل حيث كان يدخل هكذا.
3: This companion, Abdullah ibn Umar, was well known that he was very keen on doing exactly as the Prophet sallallahu alayhi wasallam did. So where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stand, he would stand. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to sit, he would sit. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam would stop, he would stop. Where the Prophet would pray, he would pray, and etc.
1: حتى إنه في مكان أقعد جمله ثم أقامه ومشى وسيره.
3: Even to the extent that one day he was riding his camel, and then at one spot he made the camel sit, and then he made it stand again and keep on walking.
1: فسئل لماذا فعلت ذلك؟
3: He was asked, why did you do this?
1: قال لأن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إلى هذا المكان بركت ثم قامت فمشت فلهذا فعلت ذلك.
3: He said, I did so because one time the camel of the Prophet صلى الله عليه وسلم, when it reached this spot, it sat and then it got up and started walking again. This is why I did that.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
1: هذا مرة.
3: This hadith has been explained previously.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: saw that his slippers were made from layers of leather, one layer above another, above another, above another, then they were sewn all together.
1: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة
2: لا يمشي وهو لابس في قدم نعلا والقدم الأخرى لا نعل فيها.
0: The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, that one should not walk while wearing one slipper. So in one foot he's wearing his slipper, in the other foot he's not wearing.
2: لا يحفي نعل لا يحفي رجلا ويمشي منتعلا في رجل الأخرى.
1: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
2: أيوة. إما أن يلبس في النعلين في القدمين وإما أن يمشي حافيا وقد أحفى القدمين كليهما.
0: One should either wear both slippers or take off both slippers and walk barefoot.
2: لأنه إذا مشى في نعل وفي نعل واحدة قد يتعثر قد يقع.
0: Because if one were to walk just wearing one slipper and the other foot is bare, he might trip and fall.
2: وقد يتوهم الناس أن في قدمه علة.
0: And people that see him may think that he has a disability in his foot.
1: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله
2: نهى أن يأكل بيده اليسرى وهذا شيء أيضا في أيامنا كثير من الناس لا يتنبه إليه يأكل أحدهم بيده اليسرى ولا ينبغي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا.
0: The Prophet sallallahu alayhi wasallam in this narration ordered us not to eat with our left hand. And this is something that many people these days do not pay attention to. Many people eat with their left hand. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered that we Muslims do not do that.
1: أو يمشي في نعل واحدة.
2: وكذلك نهى أن يمشي وهو يلبس في رجل ويحفي الأخرى كما ذكرنا.
1: حدثنا قتيبة عن مالك.
0: Likewise, the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered us that one does not walk while wearing one slipper only.
1: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن.
2: وكثيرا ما يأكل بعض الناس بيدهم اليسرى لأنهم يريدون أن يأكلوا كما يأكل الأعاجم كما يأكل الغربيون بالشوكة والسكين ولا يريدون أن يمسوا الطعام أيديهم.
0: And many times the reason would that some people would eat with their left hand is that because they would want to eat as Westerners would eat with the knife and fork, and they don't want to touch the food with their hand.
2: ولا أدري لماذا.
0: Sheikh Samir says, I don't know why they don't want to touch the food with their hand.
1: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه
2: وإذا إذا لبس النعل فليبدأ برجل اليمنى.
0: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, if a person wanted to put on his slippers, one should start with his right foot.
1: وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ
2: أَمَّا إِذْ عِنْدَ خَلْعِهِمَا فَلْيَبْدَأْ الْخَلْعَ بِرِجْلِ الْيُسْرَى.
0: And if one wanted to take off his slippers, he should begin taking off

0: the slipper that he's wearing in his left foot.
1: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
2: هكذا يكون تكون النعل اليمنى أول نعل عند اللبس وآخر نعل عند الخلع.
0: So the slipper he wears in his right foot would be the first one to be put on and the last one to be taken off.
1: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
2: وهذا مر معنا أيضا.
0: This hadith has been previously explained.
1: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان.
2: أول من عقد عقدا واحدا عثمان معناه أول من جعل لنعله قبالا واحدا هو عثمان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لنعله قبالان وكذلك أبو بكر وكذلك عمر ثم عثمان جعل لنعله قبالا واحدا.
0: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also, Abu Bakr's slippers were similar. Also, Sayyiduna Umar, his slippers were also similar. As the first to have only one toe separator on his slippers was Uthman radiyallahu anhu.
1: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لبيان أمر الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: Now this chapter pertains to describing the ring that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق.
2: من ورق يعني من فضة. الورق الفضة. كان خاتمه من ورق أي من فضة.
0: It was narrated in this hadith that the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم was made from silver.
1: وكان فصه حبشيا.
2: أما فص الخاتم وهو الحجر ونحوه الذي يجعل في الخاتم فهذا كان حبشيا يعني كان من نوع الحجارة التي تجلب من بلاد الحبشة إما العقيق أو غيره.
0: As for so the Prophet's ring صلى الله عليه وسلم was made from silver. As for the stone that was in his ring or on his ring, it was an Ethiopian stone. So it was a type of stone that comes from Abyssinia.
1: حدثنا قتيبة.
2: في الماضي الحبشة يختلف معناها عن أثيوبيا ليس تماما شيئا واحدا. امضي.
1: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
2: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الخاتم ليختم به رسائله لكن لم يكن يلبسه. هذه الزيادة ولا يلبسه هذه خطأ من الراوي ليس صحيحا. كان يلبسه لكن الراوي غلط عند رواية هذا الحديث.
0: It is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم had a ring that was made of silver that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to stamp the letters and the like that he wanted to send out. However, he did not used to wear this ring. This last part that is narrated in this narration that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not used to wear this ring, this is a mistake by the narrator. This is not correct, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not used to wear this ring.
1: قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية.
3: نعم.
1: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
2: فصه منه يعني فصه من فضة أيضا. وهذا خاتم آخر غير الذي فصه حبشي.
0: In this narration, another ring of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is described as being made of silver and
2: بدل الحجر الذي فيه يوجد فضة أيضا.
0: Instead of the stone that is usually put on the ring, there was also silver on the ring in place of the stone.
1: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم
2: لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى ملوك العجم إلى العجم هنا مجاز حذف أي إلى ملوك العجم لما أراد أن يكتب إلى ملوك العجم
1: قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم
2: قيل له لا يقبل ملوك العجم منك الكتاب إلا إذا كان مختوما
1: فاصطنع خاتما
2: فطلب أن يصنع له خاتم صنع له خاتم حتى يختم به رسائله هذا كان لهذا السبب أولا النبي عليه الصلاة والسلام صنع الخاتم حتى تختم به الرسائل التي يرسلها إلى ملوك العجم إلى الملوك الذين ليسوا عربا.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to send letters to the kings, to the non-Arabs, calling them to Islam, he was told that those kings would not accept to read any letter that was not stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and a ring was made for him so that he could stamp these letters with. This was the reason, the first reason for which the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring would be made for him.
1: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
2: يعني يقول كأني الآن أرى بياض الخاتم في كف النبي عليه الصلاة والسلام أي لأنه كان مصنوعا من فضة.
0: The narrator, the companion narrating this hadith said, as if I am looking right now, as if I can see right now the glow of this ring in the Prophet's hand صلى الله عليه وسلم. That is because the ring was made of silver.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر
2: هكذا كان نقش الخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام سطر محمد وسطر رسول وسطر لفظ الجلالة هكذا كان نقش الخاتم.
0: So the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم had printed on it the words Muhammad on one line, the word Rasul on the next line, and the word Allah on the third line. This was what was printed on the Prophet's ring صلى الله عليه وسلم.
2: ولا يخفى عليكم أنه للحاجة للحاجة للختم فالكلمات تكون منقوشة من اليسار إلى اليمين حتى إذا ختم بها تظهر على الصحة من اليمين إلى اليسار.
0: As you know, for purpose of using this ring to stamp, the words needed to be written backwards. so that when the ring would be used to stamp, it would appear correctly on the stamp.
2: وهذا في مثل لفظ الجلالة ممنوع منه.
0: And usually this would not be permissible to do when writing the name of Allah Ta'ala.
2: لكن أجيز هنا للحاجة.
0: However, because it was needed to do so, in this case it was permissible to write it this way.
2: وأمر آخر اشتهر عند كثير من الناس أن لفظ الجلالة في الخاتم على السطر الأول ثم لفظ رسول ثم لفظ محمد وهذا لا إسناد له ليس له إسناد صحيح متصل.
0: Also take note that it is very popular between people that this ring of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, these lines that we talked about, some people say the first line the name of Allah was written, on the second line the word Rasul was written, on the third line from the bottom the word Muhammad was written. And this saying that people mention has no chain of narration. So it was not narrated with a chain of narrators.
2: إنما الذي رواه الإسماعيلي وغيره أن لفظ محمد كان في السطر الأول ثم في الثاني رسوله ثم لفظ الجلالة في الثالث.
0: Rather, what Al-Hafiz Al-Ismaili narrated was that the name of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was on the first line, and the second line said Rasul, and the third line said Allah.
1: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
2: هذا بمعنى الذي قبله لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي قالوا له لا يقبلون كتابك إلا إذا كان مختوما لا يقرؤونه فعمل الخاتم حتى يختم به كتبه إلى هؤلاء الملوك.
0: This hadith is similar to what was mentioned previously, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to send letters to the Persian king and the Roman king and the Abyssinian king, he was told that they would not accept these letters unless they were stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and what we mentioned was printed on this ring, and he stamped the letters with this ring.
2: وكان هذا الخاتم أولا قد صنع من ذهب.
0: At first, this ring was made out of gold.
2: ثم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز للرجل لبس خاتم الذهب.
0: Then Allah Ta'ala revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم that is not permissible for a man to wear gold.
2: فعمل خاتما من فضة.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring of silver would be made for him.
2: وهذا أيضا استثناء لأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بحلي الفضة لكن يجوز له لبس الخاتم استثناء.
0: Also, this is an exception because it is not permissible for a man to wear silver jewelry. However, the silver ring is an exception.
2: ولا يخفى عليكم لماذا صنع الخاتم أولا من ذهب ثم من فضة.
0: And Sheikh Samir says, you know why it was made first from gold, then from silver, and why other minerals were not used to make this ring.
2: لأن الذهب والفضة لا يصدآن.
0: Because gold and silver, they don't get rusty.
2: لهذا صنع الخاتم منهما.
0: This is why the rings were made first from gold, then from silver.
1: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
2: كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء.
0: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he wanted to use the bathroom, he used to take off his ring.
2: لأن الخاتم عليه كلام معظم.
0: Because the ring has the name of Allah تعالى and
2: واسم النبي
0: and glorified names on it.
2: عليه اسم النبي اسم الله.
0: The name of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the name of Allah.
2: لذلك كان ينزعه قبل أن يدخل.
0: This is why he used to take it out of his hand before using the bathroom.
2: لأن من أدخل اسم الله إلى الخلاء مكروه فعله مكروه.
0: Because it is disliked for a person to take in the bathroom with him to take
2: اسم الله أو اسم النبي الأسماء المعظمة.
0: The name of Allah Ta'ala or the name of the Prophet صلى الله عليه وسلم, glorified names.
2: فإذا نسي ودخل يضم عليه بيده.
0: So if one did enter the bathroom, for example, and forgot to take off this ring that has glorified names on it, what one would do is hold it in his hand. He would close his hand over this ring.
1: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده.
2: أولا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة, من ورق أي من فضة, فكان في يده أي كان يلبسه وكان تحت تصرفه.
0: So it's narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring of from silver would be made for him, and this ring was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam during his lifetime. He used to wear it and use it to stamp and so on.
1: ثم كان في يد أبي بكر.
2: معناه كان تحت تصرف أبي بكر, ليس معناه كان يلبسه أبو بكر. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الخاتم في عهدة أبي بكر.
0: After the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, this ring was under the care of Abu Bakr رضي الله عنه. So Abu Bakr did not used to wear this ring. However, the ring was under his care. He took care of it.
1: ثم كان في يد عمر.
2: بعد وفاة أبي بكر كان تحت يد عمر رضي الله عنهما.
0: After Abu Bakr radiyallahu anhu passed away, this ring was under the care of Umar radiyallahu anhu.
1: ثم كان في يد عثمان.
2: ثم بعد وفاة عمر صار تحت يد عثمان.
0: After Umar radiyallahu anhu passed away, this ring was under the care of Uthman radiyallahu anhu.
1: حتى وقع في بئر أريس.
2: حتى سقط هذا الخاتم في بئر يقال لها بئر أريس, وليس سيدنا عثمان الذي أسقطه, إنما عثمان كان أودعه عند شخص عند أحد الصحابة يقال له معيقيب. هذا معيقيب كان يقلبه عند بئر أريس في يده فوقع منه في البئر.
0: During the time of Uthman رضي الله عنه, this ring fell into a well called Aris. That's the name of the well. And the person who it fell from his hand into the ring, into the well, is not Uthman radiyallahu anhu. Rather, Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu had put this ring with one of the Sahaba, one of the companions. His name was Mu'ayqib. And he was looking at the ring next to the well, and the ring fell from his hand into the well.
2: سيدنا عثمان حاول يعني كثيرا أن يجده ما وجده.
0: سيدنا عثمان رضي الله عنه tried hard to find this ring. He could not find it.
2: أفرغوا البئر من الماء ولم يجدوه.
0: They emptied the well from water. They emptied all the water out from the well, and they still couldn't find the ring.
2: ومنذ وقع الخاتم في البئر تغيرت الأحوال على سيدنا عثمان أحوال الناس.
0: And from the time when the ring fell into the well,
2: بدأ ظهور الاضطرابات في بلاد الإسلام.
0: Tribulations began appearing between Muslims.
1: نقشه محمد رسول الله.
2: نعم.
3: الله تعالى يحسن لنا الختام.
0: May Allah Ta'ala grant us good endings.
2: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.
2: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نبدأ اليوم بعون الله تعالى بشرح كتاب البيوع من كتاب الإمام القاضي أبي شجاع الشافعي، وتعلم أحكام البيع مهمة، لا سيما لمن يتعاطى البيع والشراء، وكذلك تعلم غير ذلك من أنواع المعاملات. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يمر في السوق ويمتحن الناس بأمر المعاملات، يسأل البائع: إذا باعك فلان كذا بكذا ما هو الحكم؟ يمتحنهم في أمور المعاملات، وكان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. كان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، لأن الغش والخيانة والكذب والمعاملات الفاسدة هي التي تسبب العداوة والنزاع بين الناس. كم من أناس عادوا بعضهم البعض بسبب المعاملات الفاسدة. وعرف عن المسلمين يا أحبابنا فيما مضى المعاملة الحسنة، صدق التجار، لا سيما كما تعلمون في بلادي إندونيسيا وماليزيا، هذه البلاد فيها ملايين المسلمين، وهذه البلاد ما فتحت إلا بالمعاملة الحسنة من قبل التجار اليمنيين الذين كانوا يترددون إليها وكانوا يقيمون البيع والشراء، فالناس عجبوا من صدقهم وأمانتهم فدخلوا في دين الله أفواجا. فتعلم أحكام البيع والشراء أمر مهم حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله. قبل أن يدخل الإنسان في أي أمر، قبل أن يدخل المسلم في أي معاملة، واجب عليه أن يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. نبدأ بكتاب البيوع. البيع لغة مقابلة شيء بشيء، كما قال الشاعر: ما بعتكم

0: مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي يريد بهذا مقابلة الشيء بالشيء المهجة أي القلب الفؤاد. وأما شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد قيد الشرع هذا البيع بأل التعريف وأحل الله البيع. التقييد بأل التعريف أو أل العهدية يفيد أنه لا يحل كل بيع إلا البيع المعهود وهو البيع الذي استوفى الشروط والأركان. وأحل الله البيع، وأحل الله البيع معناه أي البيع المخصوص الذي استوفى الأركان والشروط، هذا معناه. فهذا ليس كل بيع يحل، هناك بيوع محرمة لا تصح ولا تجوز، فالإنسان عليه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من البيع قبل أن يدخل في أحكام البيع والشراء في أمور المعاملات. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله البيوع ثلاثة أشياء، يعني أن البيوع ثلاثة أقسام: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه أقسام البيع. قال البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، يعني بيع عين يعني شيء، بيع عين مرئية للبائع والمشتري، هو رآها وأنت رأيتها فهذا جائز. كان يقول له بعتك هذا الفرس بكذا، هذا جائز لأنه لا غرر فيه، لا غرر فيه، والغرر يدخل فيه الشيء المجهول. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ما فيه خطر يعني للحصول عليه، فهنا لا يحصل غرر، يعني لا يحصل فيما بعد نزاع، لأن هذه العين مشاهدة، أنت رأيت الفرس والبائع هو الفرس له أيضا أمامه، قال له بعتك هذا الفرس بكذا، هنا لا يحصل خداع، بل أنت رأيت وهو رأى. هذا أول نوع من أنواع البيوع، وهذا جائز. وإذا لم يرياها عند العقد ولكن رأياها قبل ذلك بزمن لا تتغير فيه هذه جاز. لو إنسان مثلا رأى عن شخص عنده مستودع وشاف عنده سندي خيار مثلا ستفين، طلعوا وشافهم، وهذاك البائع هو عارض للبيع، بعد الظهر أو تاني يوم قال له أنا بدي أشتريهم منك، فقال له بعتك صناديق الخيار اللي عندي بالمستودع بمبلغ كذا، هو شايفهم فاشتراهم منه بحسب الغالب أنه لبعد الظهر أو لتاني يوم ما بيحصل، لا تفسد، لا يحصل ذلك التغير، فيصح ولو كان عند العقد منه شايفهم لأنه شايفهم من قبل. أما لو كان بعد مدة طويلة مما أنه يخشى يكون فسد ما بيمشي الحال. ويشترط أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين بنص الشافعي، بنص الإمام الشافعي رضي الله عنه لابد من أركان البيع أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه في مذهب الشافعي رضي الله عنه. ما معنى لا يصح بيع الصبي وشراؤه؟ يعني لا يصح أن تشتري من الصبي ولا أن تبيع عليه بضاعتك، في مذهب الإمام الشافعي الولد الذي دون البلوغ لا يصح أن تشتري منه شيئا ولا أن تبيع عليه بضاعتك، هذا في مذهب الإمام الشافعي بنصه. أما في بعض المذاهب كما في مذهب أحمد قالوا يجوز بيع الصبي وشراؤه بإذن وليه. في مذهب الإمام أحمد لو أذن الولي لابنه بالبيع يصح أن يبيع الولد عند ذلك، لو كان عنده محل ثم وضع ابنه بالمحل قال له بع يا بني، أذن له بالبيع يصح عند الإمام أحمد، أما في مذهب الإمام الشافعي لا يصح. أو كما يحصل في بلادنا يرسلون ولدا عمره 7 سنين أو 8 سنين إلى المحل فيشتري للأهل، هذا في مذهب الشافعي لا يصح، أما في مذهب أحمد يصح بإذن الولي. قالوا بعض العلماء يصح أيضا، بعض الشافعية اختاروا هذا يعني بإذن الولي، قالوا إذا لم يغبن هذا الصغير، والغبن معناه الخداع، يعني إذا كان غبنه في البيع يعني خدعه. بتلاقي أحيانا ولد صغير يذهب للشراء صاحب المحل شو أشياء ما عم تنباع من عنده بيعطيها، بده ينفق بضاعته فبيعطي البضاعة الكاسدة اللي ما عم تمشي بيعطيها ويأخذ منه المال، فالولد يصاب أحيانا بحزن لا يريد الولد أن يشتري هذا الشيء. فلذلك الشافعي رضي الله عنه تمسك بأمر أنه لا بد لصحة البيع أن يكون الولد بالغا عاقلا. أما المجنون فلا يصح في جميع الحالات، فإذا يشترط في البائع والمشتري أن يكون بالغا عاقلا. وقلنا أجاز بعض الأئمة بيع الصبي لدون البلوغ إذا كان بإذن وليه، كما أنت تفعل اليوم تعطي ولدك اللي عمره 8 سنين و9 سنين تعطيه مال خارجية، فهو بيشتري من المدرسة، بيشتري هو من المحل الدكان اللي بقلب المدرسة يشتري هو ما يريد، بيشتري بوظة بيشتري غير ذلك يأكل، هذا يجوز في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. وأما القسم الثاني قال وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وهذا يقال له بيع السلم، هذا يقال له بيع السلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. يعني لا يقول له بعتك هذا، ولا يقول له بعتك ثوبا لي في البيت صفته كذا وكذا، بل يلتزم في ذمته، يقول ذاك الشخص أسلمتك هذا ما بثوب صفته كذا وكذا، يعني بيوصف الثوب بوصف يخرجه من الجهالة، تسلمني إياه في يوم كذا في مكان كذا، هذا اسمه بيع السلم وسيأتي تفصيله إن شاء الله، هذا بسموه يعني ملتزم في الذمة. قال إذا وجدت الصفة على ما وصف به، أي إذا أحضر له الشيء على حسب الوصف، أما إذا أحضره على غير الصفة التي وصفها كأن يقول بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ثم بعد هذا يعطيه وصفا أو يرى الثوب مختلف عما وصفه له، هنا يرد له المال يستطيع، يعني إذا قال له أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا وكذا، هو عم بيجيب بضاعة من بلد، قال له أنا أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا يكون معمول من قطن أو كذا وبدي الألوان تكون كذا وكذا، بيوصف وصف دقيق يخرجه من الجهالة المطلقة. على بعد ما يعطي الوصف واتفق معه أنه بيسلموا إياهن بتاريخ كذا، إجا وقت الاستلام لا الثوب على خلاف الوصف الذي وصف له، فهنا لا يصح، يعني يسترد ماله وذاك ملزم بأن يرد له ماله. أما إذا قال له بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ويعطيه وصفا ينفي الجهالة عن الشيء، هذا جائز أيضا، بشرط إذا وجد الشيء على ما وصف به عند ذلك يثبت البيع. مثلا أنت تكون بحاجة إلى هاتف نقال الموبايل، شخص يقول لك أنا عندي موبايل أبيعك إياه، هو مثلا نوكيا 5210 صار له 6 أشهر قديم كذا وكذا لونه هيك، لو أعطاك الوصف كله فأنت قلت له أنا أشتريه منك، أدي بدك تبيعه؟ قال لك $100، قلت له هيدي $100، أعطيته $100. هلا هيدا شو صار اسمه؟ أنت اشتريت من غير أن ترى، أنت اشتريت من غير أن ترى. هنا قال العلماء عندما يحضره لك إذا كان على حسب الصفة التي وصفها لك ثبت البيع، أما إن كان يختلف فلك الخيار، يعني إما أن تقبل وإما أن تقول أنا لا أريده، هذا على خلاف الصفة التي وصفتها لي لا أريده. أما إذا كان على وفق الصفة التي وصفها لك ثبت البيع. والأمر الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، مثل بيع البناء الذي لم يبنى بعد، شقة على الخريطة. كثير من الناس الآن يبيعون شقة على الخريطة، هذه لا تصح، لأن هذا يدخل في بيع المعدوم، لا هو موجود لا هو المالك شايفه ولا مين ولا المشتري شايفه، هذا يدخل في بيع المعدوم لا يصح. يعني القسم الثالث هو بيع عين غير ملتزمة بالذمة ولا هي مشاهدة، إما البائع لم يشاهدها وإما المشتري أو كلاهما، فهذا فاسد، وهذا للنهي عن بيع الغرر. إذا قال له بعتك فرسي الذي في الإسطبل بمبلغ كذا وهو لا يعرفه، هذا على قول لا يجوز، لأن هذا يدخل في بيع الغائب. والمشهور عند الشافعي رضي الله عنه عدم صحته، وله قول مخالف له أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. وفي هذا العصر لولا هذا القول لضاق الحال على الناس، كم أكثر المعاملات أنت بتعمل هلأ الأوردر على التليفون، بدي من عندك قطع سيارة مثلاً، السيارة بتعطيه اسمه والموديل وكل شيء، هو يبعثه لك فترسل له المال وهو يبعث لك البضاعة. هذه في الأصل في قول عند الشافعي أن ذلك لا يجوز، لأنك لم ترى ما اشتريت. وعند الأئمة الثلاثة قالوا يجوز، ولكن لك الخيار بالرؤية، في شيء اسمه الخيار بالرؤية، يعني عندما ترى البضاعة أما تقول له لا أنا هذه ما بدي إياه، وأما أن ترضى بالمبيع، إما أن ترضى به وإما أن لا ترضى، يكون لك الخيار بالرؤية. وأما بالنسبة لأركان البيع، قلنا نحن بائع ومشتري بيكونوا بالغين عاقلين، هذا من شرط البائع والمشتري. وأما بالنسبة للأركان يبقى أمر وهو الصيغة، عند الشافعي رضي الله عنه يشترط أن يقول البائع بعتك كذا بكذا، هذه اسمها الصيغة، مش المقصود الذهب والفضة. الصيغة يقصد بها العلماء يعني الإيجاب والقبول، لما يقول له بعتك كذا بكذا وذاك يقول له قبلت أو رضيت، أو يقول خذ هذا بكذا، من شرط بعتك يمكن يقول له خذ هذا بكذا، أو ملكتك هذا بكذا وذاك يقول قبلت أو اشتريت. عند الشافعي رضي الله عنه هذا شرط، عند الشافعي إذا ما حصلت الصيغة لا يصح البيع. شوفوا كيف سبحان الله اختلاف الأئمة رحمة للأمة، لأنه في بعض المذاهب وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني تعاقد الجانبين بلا لفظ، قالوا لأنه ما ورد في الحديث اشتراط اللفظ، يعني عند هؤلاء قالوا لو أن شخصا ذهب إلى المحل فرأى عنده بضاعة بيكونوا حاطين عليها السعر، أخذ البضاعة وذهب إلى البائع من غير أن يتكلم، ناوله المال وأخذ ذلك الشيء وخرج، هذا عند الشافعي ما صح. أما بعض أصحاب الشافعي وكمذهب أبي حنيفة اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني التعاقد من الجانبين من غير لفظ، ما بيقول له بعتك وبيقول له اشتريته. هلا كثير من الناس أدى ثمن هالقطعة بيقول له كذا، بيدفع له مال على السكت وبياخد البضاعة، هذا يصح، يصح عند غير الشافعي رضي الله عنه. ثم هناك بعض الفوائد تتعلق في هذا الباب. أحيانا قد يدفع الإنسان المال للبائع ما بيكون عارفين ثمن البضاعة، يدفع له المال ويأخذ الغرض ثم ذاك يدفع له الفرق، يعني كأن أعطاه $100 وأخذ غرض منه عارفين أدي ثمنه، فذاك يأخذ ثمن الغرض ويرد له الباقي، فيعرف عند ذلك المشتري، يعرف عند ذلك ثمن الغرض، هذا يصح. الكتاب لو أراد إنسان أن يشتري كتاب الأفضل أن يتصفح أوراقه ولو بشكل سريع، يتصفح الأوراق، وعند بعض العلماء يصح شراء الكتاب من غير تصفح أوراقه. أو أحيانا قد تشتري أغراضا متعددة فتدفع الثمن الإجمالي، هذا عند بعض الشافعية أيضا يجوز. أنت عم بتروح على محل بتتناول بضاعة بتحمل، فبعد ما أنت تشتريها ذاك يحسب لك الثمن الإجمالي فتدفع له الثمن الإجمالي، هذا يصح أيضا عند بعض الشافعية. قال رحمه الله: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، يعني أنه يصح بيع كل شيء طاهر، كمان من شروطه بده يكون طاهر، ما بصح بيع النجس. عينا، لما نقول طاهر عينا يعني هو عينه طاهر ليس نجسا، هذا الشيء بده يكون هو طاهر العين، وإن لم يكن طاهر العين يطهر بالدباغ ويقصد للمنفعة. الجلد، جلد الميتة هو نجس، ولكن إذا دبغ يطهر. كيف يكون الدباغ؟ بإزالة، بنزع الفضلات ثم بعد هذا يغسل، بيصير حكمه بعد نزع الفضلات والشعر وما عليه من شحوم الأشياء كلها بشلوها، فيصير حكمه كحكم الثوب المتنجس، بده يكون بحيث لو نقع في ماء لم ينتن، بعد ما يزيلوا الفضلات عنه يزيلوا الشعر، لأن الشعر قال العلماء لا ينقلب طاهرا بالدبغ، بعد ما يشيلوا الفضلات والشعر بيصير حكمه حكم الثوب اللي أصابته نجاسة، يعني بيصير بده غسيل بس بالماء يطهر. إذا كان دبغ يصح بيعه كذلك، وبده يكون يقصد للمنفعة، أي له منفعة مقصودة. حنيجي شرح شمعت منفعة مقصودة. وأيضا يستطاع تسليمه إن كان مملوكا للعاقد، هو ملكه هذا الشيء يبيعه، أو له عليه ولاية يعني موكل، أو هو وصي، الوصي على مال اليتيم مثلا قد يبيع بعض الأشياء لمصلحة اليتامى، هو له هنا وصاية. كذلك قد يكون الشخص له ولاية على المبيع من طريق المالك، هو وكله بأن يبيع له هذه الأغراض. فيشترط في البيع أن يستوفي الشروط المذكورة، وللبيع 5 شرائط هي: كونه طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مملوكا له أو في معناه، يعني إن كان له عليه ولاية، والقدرة على تسليم المبيع، فالذي لا يستطاع تسليمه لا يجوز بيعه، كبيع طائر له طار من القفص بعد أن طار باعه، هذا لا يجوز. سام بيكون في عنده عصفور بالقفص جميل، شخص قال له بعنيه، قال لا أريد، ثم بعد فترة هذا العصفور طار من القفص، قال له أبيعك العصفور الذي كان عندي في القفص بمبلغ كذا، هذا لا يصح، لأنه لا يستطيع أن يسلمه. أو إذا إنسان اصطاد سمكة كبيرة فقال له شخص بعني إياها، فوقعت منه نزلت في الماء، فقال له بعتك إياها بعد ما نزلت بالماء، ما بصح. نحن بيستعملوا عبارة بلادنا بقولوا بيعوا سمك ببحره، يعني هو سمك بالبحر لا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. أو الحمام الطائر أيضا لا يستطيع أن يسلمه إياه فلا يصح، حنيجي إن شاء الله على تفصيل في هذا الأمر. وكذلك كون المبيع معلوما فبيع المجهول لا يصح، والغائب لا يصح بيعه، واختلفوا فيه لأن فيه شيئا من الجهالة. وذكرنا نحن خلاف العلماء في بيع الغائب، أن الشافعي قال لا يصح، الأئمة الثلاثة قالوا يصح، وله الخيار بالرؤية، عند الرؤية إما أن يمضي بالعقد وإما أن يرجع. وخرج بقوله طاهر النجس فلا يجوز بيعه، مثل بيع الخمر لا يصح بيع الخمر، وبيع الإسبيرتو لأن الإسبيرتو هو روح الخمر لا يصح بيعه كذلك، مثل بيع الكلب لأن الكلب كمان نجس العين، مثل بيع الخنزير لا يصح بيعه. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يصح بيعه. أما إذا إنسان بده يحصل كلب لغرض جائز في الشرع مثلا للصيد أو للحراسة فيحصله بغير طريق البيع والشراء. ولما قال منتفع به أخرج الشيء الذي لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، كحبة قمح أو حبتين ما بصح بيع، لا لأنه ما في منفعة معتبرة. فالنجس لا يصح بيعه كالدم لا يجوز بيعه، حتى ولو كان الشخص محتاجا للدم لا يحصله بطريق البيع والشراء إنما بطريق التبرع. يعني كما يحصل في بلادنا هناك ما يسمى بنك الدم، يذهب الشخص يريد أن يشتري وحدات من فئة معينة، هناك يبيعونه الدم كل وحدة إلى مبلغ معين وحسب النوع كمان الفئة. إذا أراد أن يحصل على الدم مضطر عليه يحصله بغير البيع والشراء، يقول له أنا أتبرع لك بالمال وأنت تتبرع لي بالدم، هذا يصح بالتبرع ليس بالبيع والشراء. والدم نجس على جميع المذاهب وبيعه من كبائر الذنوب، وكذلك الميتة والخمر والبول لا يصح بيعها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فإذا الخمر ما بصح بيعه لنجاسته، والإسبيرتو هو روح الخمر فلا يصح بيعه أيضا، والميتة الميتة كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المذكى، الشيء الذي يؤكل مثل الحيوان الذي يؤكل كالبقر والغنم إذا كان زكي زكاة شرعية إذا منه نجس. أما غير ذلك الحيوان لمنه مأكول إذا مات هذا نجس ميتة بينعد، والحيوان المأكول إذا لم يزك زكاة شرعية مثل بالكهرباء قتل أو بالضرب هذا أيضا ميتة هذا نجس لا يصح بيعه. فعم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن؟ يعني نحن إن اشترينا شحوم الميتة لا نشتريها للأكل، يعني لا نأكلها، إنما تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هذا الشحم تاع الميتة شو بيعملوا فيه؟ كان يحطوه بقلب الفينوس، وكان بيشعلوا فيه الفينوس، يعني بيستعملوه للمصباح يستصبحون به. عم بيقولوا له النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترينا الميتة ليس للأكل، إنما ندهن بها السفن والجلود ونستعملها للمصباح. فقال النبي لا، هو حرام، يعني حتى لغير غرض الأكل هو حرام. لا، لأنه هذا نجس، نجس العين. أما المتنجس فيصح بيع ما يمكن تطهيره كثوب تنجس بالبول يصح بيعه ولو قبل تطهيره، لكن يقول له حتى للمشتري هذا الثوب أصابه البول أنت تطهره بعتك إياه بكذا، لا بصح لأن هذا يطهر بالغسل، ثوب أصابته نجاسة هو عم ببيعه، هذا ما صار نجس العين إنما اسمه متنجس، منه نجس العين، يعني إذا انغسل بالماء يطهر، أما نجس العين لو انغسل بالماء لا يطهر. لو إنسان جاب كلب أو خنزير وصب عليه الماء هل يصير طاهرا؟ لا يصير طاهرا لأنه نجس العين. أما الثوب لما أصابته النجاسة تنجس صار متنجسا يصح بيعه ولو قبل تطهيره، ولكن ماذا يقول للمشتري؟ يقول له هذا تنجس أصابته نجاسة أن تغسله ويبيعه. أما الذي لا يستطاع تطهيره فلا يجوز، كالزيت الذي وقعت فيه فأرة وماتت ولو كان طنا فلا يجوز بيعه. الزيت الماء يعني الزيت إذا وقعت فيه فأرة وماتت لو كان طن هذا تنجس لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه. يعني لو إنسان عنده خزان كبير من الزيت وعم بيعبيهم ببراميل فوقع في الخزان هذا الكبير لو كان بساع كتير وقع فيه فأر وقعت فأرة فماتت فيه تنجس كله، بده يكبه تنجس لأنه مائع، هذا الزيت المائع وقعت فيه فأرة فماتت فيه تنجس لو كان طن لو كان أطنان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، فأرة وقعت بالسمن وماتت، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني بتأور مكانها بتشيلها بتكبها وبتأور مكانها إذا كان جامد السمن والباقي تستطيع أن تستعمله، وإن كان ذائبا قال فأريقوه. بعيد الحديث، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري ومسلم عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا يعني مائع فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يجوز إراقته، لو كان في مجال أنه يتطهر ما كان قال النبي أريقوه لأنه إضاعة مال، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فإذا هذا الدليل، المائع عم نحكي غير المي، الماء إذا وقع فيه وقعت فيه فأرة وكان مثل خزان كبير وماتت فيه، هذا أحكامه تختلف، ينظر إذا حصل تغير للماء تنجس، وإن لم يتغير الماء لا يتنجس. أما اللي عم يحكي نحن هلأ بالمائع مثل الزيت، هذا المائع إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، ولا ينظر إلى التغير ولا ينظر إلى الكمية. والجلد المدبوغ قبل غسله بالماء يجوز بيعه، أما قبل دبغه لا يجوز أن يكون نجس العين، ذكرناها. الإسبيرتو لا يجوز بيعها، ويشترط كذلك في البيع أن يكون منتفعا به ولو في المستقبل كالجحش الصغير. هلا الجحش الصغير لو كان أنت اشتريته صغير كتير لا ينتفع به الآن، بس أنت في المستقبل بدك تعول عليه ينتفع به في المستقبل، يجوز بيعه. ويشترط أن يكون مملوكا أو للعاقد عليه ولاية، فإذا باع مال شخص بدون إذنه فلا يجوز، وهذا اسمه بيع الفضولي، هذا اسمه بيع الفضولي. قد تحصل نحن ببلادنا بيكون إنسان واقف مع صاحبه على البسطة، فذاك المالك ينشغل، بيجي تليفون بيترك البسطة بيفوت لجوا، بيجوا ناس عم يشتروا، فذاك يبيع بيقول له تعوا اشتروا، يبيع الناس من غير إذن، من غير أن يكون له على المبيع ولاية بالتوكيل مثلا، هو يتطفل يدفعه الفضول فيبيع بغير إذن، هذا لا يجوز. ولكن قال العلماء إذا بعد أن باع، مع أنه حرام لا يجوز، إذا المالك صاحب البضاعة رضي بالبيع قالوا يجوز، إذا رضي بالبيع قالوا يجوز. والدليل على أنه لا يجوز بيع الشيء الذي هو حرام أكله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، رواه أبو داود. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، فكل شيء يحرم أكله يحرم أن يبيعه الشخص، الخمر والميتة والخنزير لا يجوز. لو كان الإنسان عم بيبيع لحم الخنزير لمن يأكله هو لا يجوز له أن يبيع أصلا، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيره كجلد الميتة أو لا كالكلب ولو كان معلما والخنزير والخمر، فالعين النجسة لا يجوز بيعها. عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الكلب ولو كان علم للاصطياد، يعني صار فيه منفع من ناحية الاصطياد، ولا يجوز هبته ولا يدخل في الملك، ولا تجوز أيضا هبة الدم إلا عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والجلود الميتة إذا عنده جلد ميتة إذا بده يبيعه ويكون معاملة صحيحة، أول شيء ماذا يفعل له؟ قلنا الدباغ، يدبغه. الدباغ يكون بإزالة الفضلات، الشعر والشحومات كلها بشيلة، بصير حكمه حكم الثوب المتنجس، هون يجوز بيعه مثل ما ذكرنا، بس بيكون حتى يطهر يحتاج لأن يغسل. وأما الخمر بعد أن يصير خلا يجوز بيعه. فإذا عصر عنبا بنية الخل فلا يجوز بيعها ما دامت خمرا. العنب بعد ما يعصر الإنسان إذا بخليه على جنب بعد شي 40 يوم، يعني بتمرق بفترة بهالمرحلة بتصير خمر بعدين بتتخلل. شو معنات بتصير خمر؟ حسب طبعا البلاد، البلاد الحارة بيحصل التخمر بسرعة. لو إنسان عصر تفاح، عصر تفاح، لو إنسان عصر العنب وتركه بس اتركوا لحاله بيمرق لفترة ببلش ينش بيطلع الصوت نشيش. النشيش يعني الصوت غليان الشراب مش على النار، لا إنما هيك بلش يفور يفور يعني. بهالحالة هيدي لما يكون مرحلة النشيش بيكون خمر هون، هون بينبسطوا فيه اللي بيشربوا الخمر، هو عم بيفور هيك بيشربوه فيتلفوا عقولهم بهالمرحلة هيدي اللي هي الخمرية. أما إذا انطرط بعدين لحاله بيرجع بيروق بصير طعمته حامضة، شو بيكون صار؟ خل يجوز بيعه عند ذلك. ففيك تبيعه لما بيصير خل، بس ما فيك تبيعه لما بيكون خمر. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اجتنب كل شيء ينش. أنت بس تكبس شيء داخل البيت إذا كان مرأ بمرحلة التخمير يعني عم بيفور عم بنش اتركه، بعدين لحاله بيرجع بيروق بصير طعمته حامضة. أنت لما بتكبس بالبيت شيء بتلاحظ أنه قامت تبلش تاكله، أنت لما بيصير حامض بيكون صار إلى تخلل يعني، بيكون تخلل يجوز عند ذلك. أما لو جبت أنت عصير تفاح عصرت وانطرت بعد فترة أن بلش ينش، في هذه المرحلة تتركه تبتعد عنه. وقت ما بيكون هالشراب عم بنش ويغلي تتركه لأنه يكون في هذه الحال خمرا، بعد ما يروق بصير حامض يصير خلا يجوز بيعه عند ذلك. وإذا شخص هلك له 1000 بقرة من غير ذبح فإذا سلخها فلا يجوز بيع جلودها قبل الدبغ. 1000 بقرة ماتوا، صار عليهم مصيبة تسمموا ماتوا كلهم، إذا بده يستنفع بالجلود هالجلود بعد ما بيشيلها من عن البقرة ما في بيع دغري، هيك بده ينزع الفضلات عنها حتى يصح بيعها، لابد أن يكون بعد الدباغ. قال وما لا منفعة فيه، أيضا لا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا، وعدم منفعته لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها مثل الخنفساء والحية والعقرب، ما بصح بيعهم. ما في الإنسان يبيع حية، ما في إنسان يبيع عقرب، ما في إنسان يبيع هذه الخنفساء السوداء، لا يستطيع لأنه لا يوجد فيها منفعة. وكذلك الحداء والذئب والصقر لأنه ليس فيها منفعة معتبرة ولا عبرة بما يذكر من منافعهم. قد بعض الكتب يذكرون بعض المنافع لها بس هذه ليست معتبرة. أيضا الحداء والصقر والذئب لا يجوز بيعه. شو هي الحداء؟ الحداء هو طائر معروف يعني، وهذا الطائر يطير ويصيد الجرذان يعني بينكب على الجرذان ويصطادها. وقال بعضهم إنه كان يصيد على عهد سليمان عليه السلام، وكان من أصيد الجوارح، بينقض على الفريسة ويلتقطها، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان عليه السلام. والجمع حدأ، وفي الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم، 5 يقتلن في الحل والحرم. لو كان إنسان محرم بالحج بيقتلن، لو كان الإنسان منه محرم بالحج كمان بيقتلن. وعد منها الحداء أو هذه التي نسميها الحداء، لو قلنا هذا الطائر الذي ينقض على الجرذان وكان من أصيد الجوارح، هذا قد يؤذي الشخص. أنت وحامل شيء بإيدك أحيانا قد ينقض عليك فيؤذيك، هذا قتله جائز. وبيعه لا يصح بيعه لأنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع سبع كالأسد والنمر والغراب غير المأكول. الغراب في نوعين من الغراب، في غراب بيأكل الجيف، هذا بيجي على الجيفة الميتة فيأكل منها، هذا لا يجوز أكله. في غراب الزرع بيأكل بس حبوب مثله مثل بقية الطيور، هذا يؤكل. فالغراب غير المأكول لا يصح بيعه، الأسد والنمر لا يصح بيعهما كذلك. ويجوز بيع الضبع فهو يؤكل، ويجوز بيع الثعلب، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، لأن الضبع يؤكل عند الشافعي رضي الله عنه فيجوز بيعه. فلا ينظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش للنبل. يعني لو إنسان عم بيشتري الغراب بس أنا أقصد منه الريش بدي أستعمله للنبل، لا يصح كذلك. أما ما ينتفع فيه كالفهد للصيد، والطاووس للأنس في لونه، والفيل للقتال على قول، هذا يصح بيعه. وكذلك النحل للعسل أيضا يجوز بيعه. ويجوز هذا النحل إذا بعته مجموعة النحل فيخرج لك عسلا يصح بيعه. النحل ينتفع به لهذا الغرض، العسل فيه فوائد عظيمة، العسل فيه شفاء، فيه منافع عظيمة. لو إنسان باع النحل لأجل العسل أنه بيطلع عسل يجوز هذا. وبيع الشيء لمن تعلم أنه يريد أن يعصي به لا يجوز، كبيع السم لمن تعلم أنه يريد أن يقتل به الناس، هذا لا يجوز. يمكن إنسان يستعمل السم مثلا بيستعمله كرش مبيدات داخل المنزل لأجل الحشرات التي تكون في المنزل، عم يستعمله لغرض جائز. أما استعماله لغرض محرم لقتل الناس لا يجوز. فلو أنت بتبيع هذه الأدوية التي تستعمل لقتل الحشرات، إذا أتى إليك شخص يريد أن يشتريها ليقتل إنسانا لا يجوز أن تبيعه، لأن هذا من جملة الإعانة على المعصية. لو كنت تبيع العنب، بيع العنب جائز، ولكن علمت من هذا الشخص المشتري أنه يريد أن يعمل به خمرا لا يجوز أن تبيعه. قال عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. من حبس العنب أيام القطاف ما بده يبيعه هلا، بعدين بده يبيعه لإنسان بده يعمله خمر، فقد تقحم النار على بصيرة، أي هذا لا يجوز. السيجارة يجوز بيعها ولكن مع الكراهة. ولا يجوز بيع ما لا يقصد للانتفاع به لقلته كحبتي حنطة، ولا ننظر أنه قد ينفع إذا وضع في فخ ومع هذا يعني أديش هي حبة أو حبتين، ما بصح بيعها لقلتها لأنه ما في منفعة، ما بصح بيعها، ولكن مع أنه هي قليلة جدا لا يجوز غصبها ولا سرقتها. حبي ولا حبتين ما فيك تأخذهم بغير طيب نفس من الشخص، يعني لا يجوز غصبها. فإذا غصب شيئا من هذا ثم تلف وجب عليه أن يرد له مثلها. ولا يجوز بيع الثريات التي عليها تماثيل، مثلا بعض الثريات بيجي عليها تماثيل لا يجوز بيعها. هذه الأصنام قلنا يعني التماثيل الصور مجسمة لا يصح بيعها، ما بيقدر الإنسان يشتري هذه التماثيل المجسمة. أي شيء فيه يعني حياة فيه روح إذا عمل منه مجسم لا يجوز بيعه. لو إنسان عمل مجسم لحيوانات لا يجوز بيعها، حتى لعب الأولاد الصغار اللي هي في ألعاب مجسمة هذه أيضا لا يجوز بيعها، دبدوب ولا أرنوب ولا غير ذلك لا يجوز بيعه، هذا الذي يكون مجسما. كذلك الألعاب الصغار بتكون صور أشكال أشخاص، أو مثل لعبة الباربي مثلا كما هي كاملة صورة كاملة، هذا أيضا لا يجوز بيعه. ما استثناه العلماء هو لعب البنات الصغار للبنات الصغار، هذا الذي استثناه العلماء. بنت لعبة بنت، هي لعبة بنت صغيرة، تعطيها لبنت صغيرة دون البلوغ حتى قالوا تتعلم على تربية أمور، يعني التربية وتدبير أمور المنزل تتعلم بهالأشياء، يجوز لعبة بنت صغيرة لبنت صغيرة، هذا فقط المستثنى. أما البابي منه بنت صورة بنت صغيرة، صورة بنت كبيرة، فلا يجوز بيعهم. والخبز المحروق لما يصير أسود لا يجوز بيعه، لأنه لا منفعة فيه، بل يعني هذا فيه ضرر. الخبز المحروق ما حدا يقول إنه هذا الخبز المحروق الأسود أنا بدي أكله، إنه أنا عم بتقشف عم بزهد، هذا حرام أكله، لا يجوز، لأن هذا يضر ولا ينفع. نقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل غدا بقية أمور البيع والمعاملات. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
3: A 2M FM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت

كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: أتويم إف إم سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: التويمة فيم سبونسر.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

أسعد الله صباحكم أعزائي. كشفت مناقشات لجنة تقديرات الموازنة أن أستراليا كانت تفضل منذ البداية الحصول على 3 غواصات مستعملة من فئة فيرجينيا ضمن اتفاق أوكس، وهو ما ينسجم مع التعديل الذي أعلن عنه في وقت سابق. وبحسب الخطة الجديدة ستحصل كامبرا على 3 غواصات مستعملة بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة. في الغضون دعا النائب عن حزب العمال آد هيوزك إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، مشيرا إلى تزايد الشكوك بشأن قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في ظل تحديات الإنتاج، وشدد على ضرورة دراسة بدائل أخرى، فيما أكدت الحكومة تمسكها باتفاق أوكس واتهمت المعارضة حزب العمال بوجود انقسامات داخلية حول الملف. بلغ عدد سكان أستراليا أكثر من 28 مليون نسمة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، في وقت تتصدر فيه ولاية غرب أستراليا النمو السكاني على مستوى البلاد، حيث أظهرت البيانات أن غرب أستراليا سجلت أعلى معدل نمو سكاني بنسبة نحو 2.2% خلال العام الماضي، فيما سجلت تازمانيا أبطأ معدل نمو. وبحسب التقديرات سيتباطأ النمو السكاني الوطني إلى حوالي 1.3% خلال العام المالي الحالي. خصصت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية كامبرا مبلغا إضافيا يبلغ 1.340 مليار دولار لإعادة تطوير مستشفى شمال كامبرا، ليرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى نحو 1.5 مليار دولار. وستشمل المرحلة الأولى تشييد مبنى طبي من 7 طوابق يضم قسم طوارئ متطورا و8 غرف عمليات وأكثر من 200 سرير للمرضى، إضافة إلى مركز للولادة. وفي السياق نفسه أكدت الحكومة أن الأعمال الرئيسية للبناء ستبدأ خلال العام المالي 2027-28 على أن تستكمل المرحلة الأولى عام 31. كذلك سيضيف المشروع أكثر من 700 موقف سيارات جديد، فيما شددت الحكومة على أن تطوير البنية التحتية يبقى أولويتها الأولى. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد هجوم كانت الدولة العبرية تخطط لتنفيذه على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه بالمثمر. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه ترامب أنه لم يوافق بعد على اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت تصريحاته بعد إعلان طهران تعليق المفاوضات، محملة واشنطن مسؤولية التصعيد الإسرائيلي في لبنان. من ناحيته قال نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصدعت وأنه سيسقط في نهاية المطاف. وميدانيا في لبنان شن الجيش الإسرائيلي غارات على محيط زوطرة الشرقية والنبطي وبلدتي عبا والمحمودي جنوبي لبنان. وأعلن الدفاع المدني اللبناني تعرض مركز تابع له في كفر صير لأضرار جراء غارة إسرائيلية، فيما أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية. ومن جهته قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن ما يحتاجه لبنان هو وقف إطلاق النار، سواء كان أي اتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. أخيرا أعلن مسؤولون مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا، منها كييف ودنيبرو وخاركيف، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز من توام أفام. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Many households are feeling the strain of rising costs. Housing, groceries, power bills and everyday expenses are placing real pressure on families, single parents and retirees across our community. When budgets tighten, it can be difficult to know what support is available or where to start. Toom FM is launching a new series, Making Ends Meet. Across 15 episodes, we look at the practical steps that can help households manage during this period. This series will interview financial experts and community leaders to gather insights into the cost of living issue, alongside personal interviews with people who are struggling, providing real examples of how this problem affects millions. Listen to Making Ends Meet every Monday at 4:10 p.m. on 92.1 FM.
6: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 3rd of May to the 28th of June, Join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes cover Islamic belief and morphology for Arabic speakers and Islamic creed and Quran reading and memorization for non-Arabic speakers. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
0: يعلن مركز الأزهر أستراليا عن انطلاق الدورة العلمية الأزهرية، دورة مميزة للذكور والإناث من عمر 15 عاماً فما فوق بإشراف أساتذة مختصين. تبدأ الدورة من يوم الأحد 3 مايو وحتى 28 يونيو تموز 2026، وذلك كل يوم أحد من الساعة 8:15 صباحاً حتى 12 ظهراً على العنوان التالي: 40 هكتر ستريت تشستر هيل. برنامج مخصص للناطقين باللغة العربية، دراسة مختصر المطالب الوفية في شرح العقيدة النسفية ومتن تصريف العزي، وبرنامج آخر مخصص للناطقين بغير العربية في حل ألفاظ متن العقيدة النسفية وقراءة وحفظ سورتي نوح والجن من جزء تبارك مع تعليم اللغة العربية. لتغطية مصاريف الكتب والقرطاسية والطعام ونحو ذلك، تبرع $75 أسترالياً لكل مادة مع وجود تخفيضات للعائلات. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 9793-330 أو عبر الإيميل info@darulfatwa.org.au. لا تفوت الفرصة وسجل الآن.
7: A successful marriage isn't just about love. It is about knowledge, respect, communication, and understanding. Introducing Happy Marriage, Happy Life, a 10-part bilingual series designed for our culturally linguistically diverse communities across Australia. In collaboration with psychologists, relationship experts, and mashayikh, we bring you culturally appropriate advice stemming from faith, tradition and modern day realities. Whether you're single, engaged or married, this series is for you. Understand the true roles and rights in marriage in Islam. Learn how to handle conflict with wisdom and care. Hear real stories from real couples and break harmful stereotypes.
8: Tune in every Friday at 8 a.m. on 92.1 FM.
7: Together, let's build healthier families, stronger communities, and lasting love.
9: You're tuned to 2MFM. Many parents from multicultural backgrounds want to support their children at school, but the Australian education system can feel complex. Language, unfamiliar processes, and limited access to trusted guidance can make it harder to stay involved. That's why 2MFM is producing a new 10-episode bilingual series, Learning Together. Each episode in Arabic and English brings you practical advice, conversations with educators, and real stories from parents navigating the school journey. Our trained bilingual presenters draw on teaching experience, youth work, and lived knowledge of the challenges faced by ethnic families. Our aim is to offer clear guidance to help parents build confidence and stay engaged in their children's learning. Join us for Learning Together every Thursday at 8:15 a.m. on 92.1 FM.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وروي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كان ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه مسلم. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله، فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقاً بما يناسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيراً من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالباً لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحوال. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصاً أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، فإن وجدته يفهم بالإشارة اكتفيت بالإشارة، وإلا استعملت الصريح معه لكن بغير الطريق التي لا تنفع لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا أو يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى، ولذلك أمثلة كثيرة. منها
أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب، فأساء الأدب مع مسلم في الطواف، فأقيد منه في الحال، أي اقتص منه، وكان هو قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام، لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه، نسأل الله السلامة. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا، أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس، وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي يستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييراً لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور، فعليك أن تنصح الفرد وتسلك الطريقة التي أقل ضررا، إن لم تجد مخلصا لوقوع الضرر بالنسبة للحاضرين. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إخباراً عن سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول ربنا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق،
ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له، أي لمن تنصحوه، على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وأفضل رسل الله خير الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. نحييكم مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عميرة بالطاعات، وتقبل منا ومنكم صالح العمل. آمين.

دائما نحمد الله تعالى ونشكره ونسأله تعالى أن يحسن الحال وأن يستجيب دعواتنا وأن يلطف بإخواننا المستضعفين المظلومين من كانوا وحيث كانوا. اللهم عجل بالفرج يا أكرم الأكرمين يا

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله أن يجعلنا من عباده الشاكرين وأن يجعلنا من عباده الشكورين. اللهم آمين.

يتجدد معكم اللقاء مستمعينا الكرام كالمعتاد في صباح كل يوم عند الساعة 9:30 مع فترة الخدمات. واليوم هو الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، الثالث من شهر حزيران يونيو للعام 2026. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير أينما كنتم مستمعين الكرام، في سيدني، خارج سيدني، في الولايات الأسترالية، وفي سائر أقطار الدنيا أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية. نحييكم ونتمنى لكم أوقاتا طيبة هنيئة مليئة بالخيرات والطاعات. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين.

0: يبدو أن الاتصالات صارت جاهزة ما شاء الله، ومستمعينا مبكرين معنا اليوم من أول الفترة، هيك يعني شيء بسر أكيد. نحن على طول منوصي اللي بده يتصل يتصل باكرا حتى يلحق أي يشارك معنا بالفترة قبل ما يضيء الوقت، لأنه أحيانا تجينا الاتصالات بالآخر آخر الوقت وما بيكون في متسع من الوقت. تحية للجميع، ما حنتأخر عليكم، كنا بدنا نعطي سعر الدولار وكمان حالة الطقس والأشياء الباقية، ولكن حنستقبل هالاتصالات وبعدها منتابع معكم إن شاء الله. خلكم معنا على موجة 92.1 FM، أو إذا كنتوا على الابليكيشن ما تبعدوا، ما تغادروا، ما تتركوا الموجة، خلكم معنا ومع فترة الخدمات لهذا اليوم الأربعاء. نستقبل اتصال على الهواء مباشرة 97072747970274. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. كمية هلا، تفضل
1: أخي العزيز. عندي سيارة تويوتا كامري قديمة 99، بدي أبيعها إذا في مجال.
0: 1999 نعم، تفضل. شو في تحب تذكر عنها بعض التفاصيل؟
1: فيها ريجو من 19/9/2026.
0: نعم، أوتوماتيكية. أكيد أوتوماتيك. عفواً. أوتوماتيك. نعم، سيارة كيف حالتها بشكل عام؟
1: أوتوماتيك بس الإيدين الأزاز مانوال.
0: أوكي.
1: لون السيارة أخضر.
0: أيوة.
1: وسيدان. وحالي منيح يعني، ماشي حاله، بس الأونر واحد يعني، ما حد استعملها من 25 سنة غير هي صاحب السيارة بس، أختي.
0: والأونر ما شاء الله طيب. والسعر بتحب تذكر سعر؟
1: يس. احنا حاطط 2800 على اساس نبيع، لانه بدنا نسافر صراحه.
0: نعم. طيب باي منطقه موجوده؟
1: هلا هي بايست هيلز.
0: ايست هيلز. طيب رقم التليفون
1: 04 30
0: ايوه
1: 228980.
0: اوكي، راح اعيد الرقم 04 30 22 8980.
1: اكزاكتلي بالضبط.
0: ماشي، تكرم عينك. اي شيء ثاني كمان؟
1: الله يخليه. هو في شغلات ثانيه بس راح احكي معك بجوز بكره ثاني مره لحتى اجهز كل الامور صراحه.
0: ايه تمام تمام، ما في مشكله. كمان هيك بيطلع لنا فرصه
1: يعني ثلاث سيارات عشان هيك بدي اتاكد من المعلومات كامله حتى احكي لك عنها.
0: ما في مشكله، هيك بيكون عندنا فرصه نسمع صوتك مره ثانيه. ميت هلا على راسنا وتشرفنا ان شاء الله باي وقت.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك. كمان نحن بنتمنى لك كل التوفيق، وكمان يعني تتيسر أمور السفر إن شاء الله. جزاك الله خيرا.
1: فيكم يا رب. الله يبارك فيكم.
0: الله يحفظك. مع ألف سلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأخ الكريم، كمان منتابع معكم ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة 97072747072747. وكمان معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو،
2: يسعد هالصباح.

0: أسود.
1: آه سبحان الله، حسب سبحان الله كل جسم شيء، كل إنسان شيء سبحان الله.
0: مثلا كيف بيقول لك الدفع عفا
1: ولو بنص الصيف ما هيك؟ على رأسي حمد تفضل. الحمد لله
0: حي أحمد. هلا عندي تليفون سامسونج جالاكسي S22 عرف كيف؟ بس انفيلابول بعد السبت. يعني بعد السبت بيكون انفيلابول هو.
1: طيب ان شاء
0: الله. 128 جيج.
1: نعم.
0: كود كنديشن حالته. عرف كيف؟ سعره $400 واقرب سعر.
1: 400 واقرب سعر.
0: ايه سامسونج جالاكسي بس ما بعرف اذا اوترا هو. I'm not sure exactly.
1: ايوه
0: ايوه بس يجي بامان اذا ما حدا هذا بيجي بقول لك عنه يعني اذا اوترا ولا لا.
1: ان شاء الله تعالى ماشي.
0: ايه 128 جيج. وعندي ايه 128 جيج.
1: نعم.
0: وعندي بي اس 4. بلاي ستيشن 4.
1: ايوه.
0: يجي مع تو كنترول.
1: ايوه.
0: لونه بلاك. وتو جيم.
1: ايوه.
0: كل جيم حقها IT دولار. يعني من الجود وان.
1: أيوة.
0: $300.
1: $300 طيب.
0: وكل لك زوء يا حاجي أحمد.
1: تكرم عينك على رأسي.
0: أبي صباحكم كمان. وأحلى صباحكم وصباح الإذاعة الكريمة.
1: الله يحفظك. بس كمان أعطينا الرقم.
0: أوكي. 04. 34. 227.
1: أيوة.
0: 1-3-3
1: اوكي 0-4-3-4-2-2-7-1-3 تكرم عينك.
0: ثانك يو كل الذوق هذه احمد. خلينا هذه الاذاعه الكريمه وهي كلها محبه واسلام واحلى محبه واذاعه اسلاميه.
1: بارك الله فيك يا اخي عماد.
0: طيب عليك حبيبي.
1: شكرا على اتصالك.
0: خلينا على الجميع كلهم
1: ان شاء الله ان شاء الله بيوصل.
0: سوري حجي احمد كيف الحجي محمد؟
1: الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله بخير.
0: تطمن عليه؟
1: اي نعم نعم بخير الحمد لله.
0: سلمني عليك.
1: الله يسلمك بارك الله فيك اخي عماد.
0: الدكتور عم يحكي معك.
1: ايه كمان بخير الحمد لله. ايه ماشي حاله الحمد لله.
0: علي مع الخي ابراهيم.
1: ايوه ايوه
0: علم هذا بيسلم عليك يوسف.
1: على راسي يا اخي عماد بارك الله فيك. شكرا على اتصالك ان شاء الله بيوصل للجميع. وعليكم السلام ورحمه الله مع السلامه. كمان معنا اتصال على الهواء مباشره. الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك كيف حالك أحمد؟
1: بخير الحمد لله طمنا عنك إن شاء الله بخير.
2: الله يسلمك يا رب. عندي سيارة ولا تبيعها؟ نعم فرصة بس.
1: سيارة؟
2: أيوة سيارة.
1: أي نعم بس لأنه كان شوي الصوت منه واضح ولكن تفضل كمان كافي. أي.
2: سيارة مرسيدس 250.
1: مرسيدس ما هيك 250؟
2: ايوه 250 مرسيدس كوبي. اي
1: 250 ايوه
2: كوب.
1: ايوه واي موديل اي سنه؟
2: موديل 2011. لون ابيض.
1: ابيض ايوه.
2: مرسيدس 929000.
1: السعر 29. عفوا عم تقلي ماشي لأنه شوي عفوا ماني كتير.
2: ميديو 69 139.
1: 139,000 كيلومتر أيوة yeah. طيب
2: yeah. اللهم صل على النبي. 10 تسوز انفو.
1: أيوة
2: لون أبيض.
1: أيوة
2: فول انزكسين كل شيء بقلبه دفايات وما دفايات كل شيء بقلبه وموتيل الفيتيش كنت بحالة زي دي بس الحمد لله ما بعتدت مثلي.
1: طيب وبتحب تذكر سعر؟
2: 9500 بدي فيها.
1: 9500 بأي منطقة موجودة؟
2: أوبن.
1: أوبن أيوة. في أي شيء تاني كمان غير السيارة ولا؟
2: لا ولا شيء ده كل شيء ما إذا حدا حاب يجي شخص هذا لام تليفوني ها شكية إذا حدا بحد يتصل عنك أو يفحص أو يشوف هاي إشي أنا جاهز
1: إن شاء الله. تفضل شو الرقم؟
2: لام تليفون 04 52
1: أيوة
2: 70 800
1: أوكي 0452 000800.
2: الله يسلمك يا رب.
1: تكرم عينك على راسي يا أخي الكريم بارك الله فيك.
2: الله يسلمك.

0: مع ألف سلامة،
1: شكرا.
0: السلام عليكم، مع
1: الله
0: السلامة.
1: سلام. سلام.
0: تحياتنا للأخ الكريم. كمان ريثما نستقبل اتصالات تانية. بنعطيكم فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، 71.7، يوم أمس كان 71.6 عفوا، يعني سعر قريب جدا، وحاليا هو 71.7. بالنسبة لأخبار السير كمان ما في عنا شيء جديد على صعيد حركة السير، دائما نتمنى لكم السلامة. بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني بلمحة سريعة، طقس مشمس بشكل عام، والحرارة تتراوح هلا حاليا حوالي 19 درجة، والشعور فيها حوالي 14-15، أما متوقع توصل بأقصاها ل 21 درجة مئوية، والله أعلم. أما بالنسبة لي توقعات دائرة الأرصاد الجوية لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، غائم جزئيا، والحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 12-19 درجة مئوية. كمان احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة، خاصة في يعني وقت متأخر من الصباح وفترة ما بعد الظهر بمدينة سيدني. بالنسبة ليوم غد مثل ما قلنا الحرارة 12-19 درجة ليوم غد، والله أعلم. فهذا بالنسبة ليوم غد، ويبدو أنه مع الأيام الجاية الطقس صافي حسب ما منشوف هيك للويكند، مع احتمال مطلع الأسبوع القادم يمكن يكون في بعض الأمطار الخفيفة، ولكن هذه التوقعات دائما بتتغير، منشوف ما بين يوم ويوم ما هي إلا توقعات.

الصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر التمام، صلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين، من أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أحبابنا الكرام كمان طلب منا سابقا ومن مستمعينا يعني طلبوا منا نرجع نذكر بمواقيت الصلاة. حنقول بلمحة سريعة كمان اليوم مواقيت الصلاة لليوم الأربعاء: أذان الظهر المتوقع يكون عند الساعة 11:57 إن شاء الله، أما صلاة أو أذان العصر عند الساعة 2:38، أما أذان المغرب ف4:56، العشاء عند الساعة 6:21 إن شاء الله. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس فعند الساعة 5:22، وشروق الشمس عند الساعة 6:53 إن شاء الله تعالى. أذان الظهر ليوم غد كمان نفس الشيء 11:57، وإن شاء الله يوم غد نرجع منذكر بمواقيت الصلاة. وبحث الجميع كمان يعملوا داونلود للأبليكيشن الخاص بالإذاعة، إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومجرد ما تدخلوا تحت أسفل الأبليكيشن محطوط هوم وفي جنبها مكتوب توداي، إذا بتفقسوا عليها بتعطيكم مواقيت الصلاة. وكمان مثلا هلأ مكتوب سانرايز 6:52 كان اليوم، وتحت الكلمة بتلاقوا أنه باقي 2:08 لأذان الظهر، فكل ما يدخل وقت الصلاة بتعطيكم عفوا الوقت المتبقي للصلاة الأخرى. فجميل يعني كمان لما بتفقسوا عليها في جنبها المكتوب month بتعطيكم مواقيت الصلاة لكل شهر، بتفقسوا على الشهر بتشوفوا مواقيت الصلاة للسنة كلها يعني على، ولكن شهريا كمان فوق مكتوب يلي، إذا بتفقسوا عليها فبيعطيكم مواقيت الصلاة للسنة كلها، بتعملوا سكرول داون يعني فيكم تتصفحوا كل الشهور مع بعضها تشوفوا كل مواقيت الصلاة. فالأبليكيشن جميل، ومن فترة كان في تحديث تغير اللون، صار رجعنا للون الأزرق بعد ما كان أصفر ذهبي، رجعنا للون الأزرق. فيلي بعد ما استعمله يمكن يفتح الأبليكيشن هلأ يطلب منك أبديت مرة أو مرتين أو ثلاثة كمان، أو يمكن بمرة واحدة تختزله كل المرات، أنا طلع لي 3 مرات أبديت. وكمان يعني جميل، في أشياء تانية جميلة في البوصلة والأذكار، وكمان نتمنى نسمع منكم الفيدباك. وإذا بتحبوا تنضاف ميزة معينة للأبليكيشن كمان نحب نسمع منكم، ونسمع منكم شو رأيكم بالأبليكيشن، فيكم تبعتوا من خلال الواتساب أو الإيميل أو حتى من خلال الأبليكيشن لما تفتحوا، في 3 شحطات فوق بأول الأبليكيشن يعني لما تفتحوا على الزاوية العليا من اليسار في 3 أو 4 شحطات 3 فبنفقس عليها. وبالأخير قبل السيتينجز في محطوط فيتشر ريكويست، يعني اللي هو انتو بتطلبوا الميزة المعينة اللي بتحبوا تحصلوا عليها او تضاف للأبليكيشن، وان شاء الله بيتم العمل على اضافتها. يمكن سامعين مني هالكلام قبل، ولكن بحب ارجع دائما اكرر لانه بعض الاحيان قد يكون بعض المستمعين ما سمعونا، فمنكرر هالشي. وانتو كمان بدوركم اعزائي المستمعين نتمنى تدلوا غيركم من أفراد عائلتكم وأصدقائكم، لا سيما اللي هني خارج نطاق بث الأف أم، سواء خارج سيدني يعني وخارج أو بالولايات الأسترالية أو خارج أستراليا، حثوهم ودلهم ينزلوا الأبليكيشن حتى يستفيدوا ويستمتعوا كمان بسماع هذه الإذاعة وما تبث من معلومات مفيدة ونافعة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجمعنا وإياكم على طاعته، اللهم آمين. يا

منتابع معكم أحبابنا الكرام، ما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ومن خلال الرقم 97072747 ورقم الواتساب لرسائلكم 0410830930 0410830930. إذن منتابع ومع هذه الأنشودة الجميلة اللي اسمها رائعة التوحيد، فيكم تلاقوها يعني إذا عملتوا سيرش برائعة التوحيد فبتلاقوها. منستمع منتابع ومع قول الإمام علي رضي الله عنه، يعني نحن خففنا الصوت لما بلش بهذه المقولة المشهورة، ولكن منتابعها حتى نستفيد إن شاء الله تعالى.

نعم مستمعينا الكرام، هذا اعتقاد المسلمين وعلماء المسلمين من سلف وخلف، وأيضا من أقوال الصحابة وغيرهم، مليئة كتب العلماء، مليئة بتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وتنزيه الله عن احتياجه لمخلوقاته كالمكان والزمان والسماء والعرش. فالله تعالى خلق الخلق، وبعد أن خلق الخلق لا يتغير سبحانه عما كان، سبحان الذي يغير ولا يتغير، لأنه المتغير محتاج، كل ما يتغير فهو مخلوق عاجز ضعيف يحتاج لمن يغيره. أما الخالق عز وجل لا يحتاج لشيء مما خلق، وهو مستغن عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يكن محتاجا لشيء من خلقه قبل خلق هذا المخلوق، وبعد أن خلق الله تعالى المخلوقات سبحانه لا يتغير، لأنه كامل الصفات. المتغير إما أن يتغير من نقص إلى كمال، أو من كمال إلى نقص، أما الله عز وجل فهو كامل الصفات، قبل خلق المخلوقات وبعد خلق المخلوقات لا يتغير، وصفاته لا تتبدل، إنما صفاته أزلية أبدية. والله تعالى أزلي وأبدي، وهو موصوف بصفات الكمال سبحانه عز وجل، فلا يتغير بعد خلق الخلق ولا يتشرف بخلقه، إنما سبحانه مستغن عن كل ما سواه، نحن فقراء إلى الله والله غني عن العالمين، كما قال في القرآن الكريم: فإن الله غني عن العالمين. وقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمعناه أن الله لا يشبه خلقه ولا بوجه من الوجوه. ودائما نحن نسمع يعني لما قول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هلا بعض الناس يمكن بيقولوا شيء ما له حدود يعني كبير كتير، ولكن لما نقول علماء التوحيد لما بيقولوا من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، المحدود عند علماء الشرع هو ما له حجم طول وعرض. فالله عز وجل منزه عن الحجم وعن الصورة وعن الشكل، لأنه كما ذكرنا ليس كمثله شيء. فلما بيقولوا يعني الله منزه عن الحدود والله ليس بمحدود، معناه ليس له حجم لا طول ولا عرض ولا سمك ولا ارتفاع، سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه ولا يشبه شيئا مما خلقه.

0: نتابع معكم مستمعينا الكرام، واخر شيء بنذكره رساله وصلتنا من خلال الواتساب. في 2 بيدروم جراني فلات معروض للايجار بمنطقه باس هيل، في اكنديشن وكمان بيلت انز، $550 كله مبلط، ومكتوب عندنا سيبريت لوندري with balcony. So 2 bedroom granny flat for rent in Bass Hill with built ins and aircon, $550 per week. Also they mentioned that it's all tiled, a separate laundry with balcony, also with balcony. And the phone number for more details, 0424 433 784 0424 433 784. إذن الرقم 0424 433 784. وصلنا معكم لختام فترة الخدمات أعزائي المستمعين، ويعني ما شاء الله دهمنا الوقت. نشكركم لمتابعتكم وكريم إصائكم والمشاركة أيضا والرسائل اللي بعتوها، تحية للجميع. وسننتقل دمجناهم مع بعضهم العامي والفصحى. رح ننتقل مباشرة مستمعينا الكرام لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، ولكم منا أطيب التحيات، على أمل أن نلقاكم. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو أم أف أم مسلم كوميونيتي راديو. من استوديوهاتنا في 2 أم أف أم أقدم لكم عرضا للأخبار.

أسعد الله صباحكم أعزائي. كشفت مناقشات لجنة تقديرات الموازنة أن أستراليا كانت تفضل منذ البداية الحصول على 3 غواصات مستعملة من فئة فيرجينيا ضمن اتفاق أوكس، وهو ما ينسجم مع التعديل الذي أعلن عنه في وقت سابق. وبحسب الخطة الجديدة ستحصل كامبرا على 3 غواصات مستعملة بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة. في الغضون دعا النائب عن حزب العمال آد هيوزك إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، مشيرا إلى تزايد الشكوك بشأن قدرة الولايات المتحدة على تسليم الغواصات في ظل تحديات الإنتاج، وشدد على ضرورة دراسة بدائل أخرى، فيما أكدت الحكومة تمسكها باتفاق أوكس، واتهمت المعارضة حزب العمال بوجود انقسامات داخلية حول الملف. بلغ عدد سكان أستراليا أكثر من 28 مليون نسمة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، في وقت تتصدر فيه ولاية غرب أستراليا النمو السكاني على مستوى البلاد، حيث أظهرت البيانات أن غرب أستراليا سجلت أعلى معدل نمو سكاني بنسبة نحو 2.2% خلال العام الماضي، فيما سجلت تازمانيا أبطأ معدل نمو. وبحسب التقديرات سيتباطأ النمو السكاني الوطني إلى حوالي 1.3% خلال العام المالي الحالي. خصصت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية كامبرا مبلغا إضافيا يبلغ 1.340 مليار دولار لإعادة تطوير مستشفى شمال كامبرا، ليرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى نحو 1.5 مليار دولار. وستشمل المرحلة الأولى تشييد مبنى طبي من 7 طوابق يضم قسم طوارئ متطورا و8 غرف عمليات وأكثر من